تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة أم في الأربعينيات من عمرها وابنتها في 18 من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرضهما للطعن أمام منزلهما في حي الجواريش بمدينة الرملة، ونقلت المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أوقفت الشرطة أحد أفراد عائلتهما مرجحة أن تكون خلفية الحادث خلافا عائليا. وفي حيفا أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي الطيب أصيب شاب في 33 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، كما أصيب شاب في 26 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في جسر الزرقاء. وفي السياق أصيب شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لجريمة طعن قرب معبر قلندر مساء أمس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات جرائم العنف المنفصلة. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن وفاة الطفل شاكر محمود جنادي من حي وادي الجوز بعد ساعات من فقدان أثاره والعثور عليه داخل مركبة مغلقة. وقالت الشرطة أن التحقيقات تشير إلى بقاء الطفل فترة طويلة داخل المركبة ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أنها أوقفت والدي الطفل وقريبا آخر للتحقيق في ملابسات الحادثة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن طهران لم تستعد بعد للقبول بالصفقة المناسبة. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز، وأن إيران فقدت قدرات عسكرية وبنية تحتية تشمل القوات البحرية والجوية والرادارات ومعدات تقنية، كما تواجه صعوبات مالية في دفع رواتب قواتها. وأضاف أن انتهاء المواجهة مع إيران سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. إيرانيا، نقل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، مؤكدا أن طهران ستدافع عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن تتجاوز كونها مجرد استمرار للحرب الاقتصادية، معتبرا أنها تمثل فرضا للسيادة الأمريكية خارج حدودها الوطنية. وأضاف أن أي دولة لا تملك الحق في إجبار البنوك أو الشركات على التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت أن الجانبين ناقشا التحديات المرتبطة بأمن المضيق، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهمات تضمن حرية الملاحة وانسيابها وتعزز أمن المنطقة واستقرارها. ميدانيا، في لبنان، أفادت مصادر لبنانية فجر وصباح اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات والتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، من بينها بلدتا المنصوري وميفادون، كما قصفت دبابة مركافة أطراف بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربح وادي. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة أم في الأربعينيات من عمرها وابنتها في الثامنة عشرة من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة طعن أمام منزلهما في حي الجواريش بمدينة الرملة، ونقلت المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الشرطة والد العائلة وهو في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في الجريمة، مرجحة أن الخلفية تعود إلى نزاع

0: عائليا. وفي حيفا أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي الطيبة أصيب شاب في 33 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار. كم أصيب شاب في 26 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في جسر الزرقاء. وفي السياق أصيب شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لجريمة الطعن قرب معبر قلنديا مساء أمس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات جرائم العنف المنفصلة. أعلنت مصادر طبية مساء أمس عن وفاة الطفل شاكر محمود جنادي من حي وادي الجوز في القدس بعد ساعات من فقدان أثاره والعثور عليه داخل مركبة مغلقة. وقالت الشرطة أن التحقيقات تشير إلى بقاء الطفل فترة طويلة داخل المركبة ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أنها أوقفت والدي الطفل وقريبا آخر للتحقيق في ملابسات الحادثة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن طهران لم تستعد بعد للقبول بالصفقة المناسبة. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز، وأن إيران فقدت قدرات عسكرية وبنية تحتية تشمل القوات البحرية والجوية والرادارات ومعدات التقنية، كما تواجه صعوبات مالية في دفع رواتب قواتها. وأضاف أن انتهاء المواجهة مع إيران سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. إيرانيا، نقل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تتفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، مؤكدا أن طهران ستدافع عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن تتجاوز كونها مجرد استمرار للحرب الاقتصادية، معتبرا أنها تمثل فرضا للسيادة الأمريكية خارج حدودها الوطنية. وأضاف أن أي دولة لا تملك الحق في إجبار البنوك أو الشركات على التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت أن الجانبين ناقشا التحديات المرتبطة بأمن المضيق، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهمات تضمن حرية الملاحة وانسيابها وتعزز أمن المنطقة واستقرارها. انتقل إلى رحمة الله في مدينة الناصرة الأب كمال فرح عن عمر نهز 83 عاما بعد أن أمضى حياته في خدمة الكنيسة وأداء واجباته الدينية، وكان يخدم في كنيسة سيدة البشارة المارونية في الناصرة. وسيشيع جثمانه اليوم السبت حيث تقام صلاة الجنازة عند الساعة 12:30 ظهرا، ثم ينقل إلى مثواه الأخير في مقبرة كفر برعم. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين تتقدم بأحر التعازي للزميل فهمي فرح بوفاة شقيقه ولأفراد الأسرة جميعا، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال الساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام، 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام، 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام، 1 ب9.90 شيكل، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر، 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنع اصل الكهرباء،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 وات ب170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 وات ب90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع نبع الكهرباء،
2: تمنع اصل الكهرباء. لا لا لا
0: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائماً.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: يا
0: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد، للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحمل لحد 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.

نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: يلا
2: حاملة
1: بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حاملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة طعن زوجته وابنته أمام منزلهما في حي الجواريش بمدينة الرملة، مرجحة أن الخلفية تعود لنزاع عائلي، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى بحالة متوسطة لتلقي العلاج. هذا وشهدت العدة بلدات ليلة الماضية سلسلة جرائم عنف منفصلة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم حالات خطيرة. أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن فشل التوصل إلى اتفاق تجاري بعد 3 أيام من المفاوضات في واشنطن، ما دفع إدارة الرئيس ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار اعتبارا من منتصف الليلة. وقال رئيس الوزراء الكندي أنه قرر تعليق المفاوضات مؤكدا أن كندا سترد بالمثل على الرسوم الأمريكية الجديدة، معتبرا أن التغييرات التي طرحتها واشنطن في اللحظات الأخيرة كانت مجحفة وأثارت الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره.

0: أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن الجيش الأمريكي ساعد يوم الثلاثاء الماضي في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار تدفق النفط بفضل دعم البحرية الأمريكية. وأضاف أن إجمالي كميات النفط التي تغادر المنطقة يقترب من 20 مليون برميل عند احتساب الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب. يعقد وزير الخزانة الأمريكي يوم الاثنين القريب مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي وصفها بأنها ستكون أقصى العقوبات في التاريخ. ودعا الوزير الصين إلى التعاون مع واشنطن، فيما قالت بكين أن العقوبات لن تساعد في حل الأزمة. في الضفة الغربية يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة أن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. وعلى ضوء الأحداث والتطورات في الضفة الغربية، تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها. وبحسب تقرير لبلومبرينج، يدرس وزير الخارجية البريطاني عدة خيارات خلال الأسابيع المقبلة، بينها إنشاء نظام عقوبات جديد وتوسيع العقوبات القائمة في مجال حقوق الإنسان لتشمل الجهات المرتبطة بمنع إدخال المساعدات الإنسانية. انتقل إلى رحمة الله في مدينة الناصرة الأب كمال فرح عن عمر ناهز 83 عاما، بعد أن أمضى حياته في خدمة الكنيسة وأداء واجباته الدينية، وكان يخدم في كنيسة سيدة البشارة المارونية في الناصرة. وسيشيع جثمانه اليوم السبت، حيث تقام صلاة الجنازة عند الساعة 12:30 ظهرا، ثم ينقل إلى مثواه الأخير في مقبرة كفر برعم. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين تتقدم بأحر التعازي للزميل فهمي فرح بوفاة شقيقه ولأفراد الأسرة جميعا، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بركة صفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح.
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

أحلام عبتركض ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: أصل الحياة. حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك كوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع أصل الكهرباء. أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
2: الشمس دائماً.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: داي بمخزن كشمر.
1: صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا احنا زي ما ذكرنا امبارح احنا كمان اليوم متواجدين في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة طبعا بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم لليوم الثاني على التوالي بالتنزيلات الموجودة بالكرنفال الموجود. يعني امبارح كان يوم حافل من المبيعات، كل حدا أجا، كل حدا اشترى، كل حدا استغل فرصته امبارح. عندنا كمان اليوم الفرصة الثانية اليوم كمان، وكمان عندنا بكرة طبعا تنزيلات مجنوني هنا بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. من جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد، صدقوني بالحق.

اليوم الأكبر بالبلاد مجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباحون. مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية حرفيا. كل قطعة موجودة هون عليها بتنزيل، يعني 99.99999 تنزيلات على كل القطع. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل القطع، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، برادات، كل إشي موجود هنا بالمحل بمحصني حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح عليه تنزيل. وطبعا يعني وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار بس اليوم وبكرة في محصني حشمال بارك تصفون الناصرة. طبعا وطاقم كامل بيستناكو، طاقم كامل متكامل بيستناكو ليساعدكو ليوصلكو للسعر الصح للقطعة الكهربائية الصح. وإذا حابين كمان تتصلوا وتستفسروا قبل ما تيجوا تقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137. دوري سيارتك، دور سيارتك، اكتب على الويز محصني حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم. طبعا اليوم التغطية وبكرة كمان التنزيلات، بعد بكرة راح كل شيء يرجع زي ما كان. استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة بمحصني حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: يلك لنسقط لملحم الطن بس ب 3100 شيكل الأرخص في البلاد، وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء، وأسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
1: يا باترون.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنع اصل الكهرباء.
0: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع سخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
4: تمنع نبع الكهرباء،
5: تمنع اصل الكهرباء.
6: الشمس دائما.
7: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
8: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره للاشتباه بالضلوع في جريمة طعن زوجته وابنتها أمام منزلهما في حي الجواريش بمدينة الرملة، مرجحة أن الخلفية تعود لنزاع عائلي، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى بحالة متوسطة لتلقي العلاج. هذا وشهدت عدة بلدات ليلة الماضية سلسلة جرائم عنف منفصلة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم حالات خطيرة. أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن فشل التوصل إلى اتفاق تجاري بعد 3 أيام من المفاوضات في واشنطن، ما دفع إدارة الرئيس ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار اعتبارا من منتصف الليلة. وقال رئيس الوزراء الكندي أنه قرر تعليق المفاوضات، مؤكدا أن كندا سترد بالمثل على الرسوم الأمريكية الجديدة، معتبرا أن التغييرات التي طرحتها واشنطن في اللحظات الأخيرة كانت مجحفة وأثارت الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن الجيش الأمريكي ساعد يوم الثلاثاء الماضي في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار تدفق النفط بفضل دعم البحرية الأمريكية. وأضاف أن إجمالي كميات النفط التي تغادر المنطقة يقترب من 20 مليون برميل عند احتساب الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب. يعقد وزير الخزانة الأمريكي يوم الاثنين القريب مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي وصفها بأنها ستكون أقصى العقوبات في التاريخ. ودعا الوزير الصين إلى التعاون مع واشنطن في مقالة بكين إن العقوبات لن تساعد

0: في حل الأزمة. في الضفة الغربية يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. وعلى ضوء الأحداث والتطورات في الضفة الغربية، تدرس الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشركات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، قد تشمل حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بها. وبحسب تقرير لبلومبريغ، يدرس وزير الخارجية البريطاني عدة خيارات خلال الأسابيع المقبلة، بينها إنشاء نظام عقوبات جديدة وتوسيع العقوبات القائمة في مجال حقوق الإنسان لتشمل جهات مرتبطة بمنع إدخال المساعدات الإنسانية. انتقل إلى رحمة الله في مدينة النصر الأب كمال فرح عن عمر نهز 83 عاما بعد أن أمضى حياته في خدمة الكنيسة وأداء واجباته الدينية، وكان يخدم في كنيسة سيدة البشارة المارونية في الناصرة. وسيشيع جثمانه اليوم السبت، حيث سيسجد الجثمان عند الساعة 12:30 ظهرا، وتقام صلاة الجنازة عند الساعة 2 ظهرا، ثم ينقل إلى مثواه الأخير في مقبرة كفر برعم. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين تتقدم بأحر التعازي للزميل فهمي فرح بوفاة شقيقه ولأفراد الأسرة جميعا، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طورية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ماله هو السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

0: بمخزن الكشفر.
1: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا ومستمعاتنا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محصني حشمال, وخصوصا محصني حشمال باركة صفن الناصرة, بجانب طبعا دباح هون بالناصر. من يدعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر في البلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال, طبعا باركة صفن الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. الناس بلشت تيجي, الناس بلشت تستغل الفرصة. طبعا احنا لليوم الثاني على التوالي طبعا بإذاعة الشمس هون متواجدين في محصني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تنزيلات خرافية, كرنفال من المبيعات, كرنفال من الأسعار هنا, وكل قطعة حرفيا كل قطعة موجودة هنا في محصني حشمال باركة صفون الناصرة عليها تنزيل, فيش قطعة فيش عليها تنزيل. تعالوا واستغلوا فرصتكم كمان اليوم وكمان بكرة. بعد بكرة مش راح يكون ولا أي تنزيل موجود. اليوم وبكرة سبت أحد هو التنزيلات, كنا كمان امبارح وكمان اليوم وكمان بكرة. استغلوا فرصتكم وتعالوا دوروا سياراتكم وتعالوا على محصني حشمال الناصرة, حطوا على الويز محصني حشمال الناصرة. وطبعا طاقم كامل كبير هنا بيستناكم ليساعدكم ولا يعطيكم أحسن معاملة طبعا. والقطع الموجودة هنا بالتنزيلات, كل القطع الموجودة هون بالتنزيلات من برادات, غسالات, نشافات, فراني, مكيفات هواء وكتير كتير بعد من القطع الموجودة. خلينا نسمع مع بعض. غاز 5 رؤوس إلكترا بس ب 555 شيكل, غسالة إلكترا 9 كيلو ركزوا منيح, غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل, براد مكتبي 355 شيكل, شافط غبار دايسون 1590 شيكل, ومكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل, ومئات من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيل. تعالوا واستغلوا فرصتكم, وإذا حابين تستفسروا قبل ما تيجوا عن طريق التليفون بتقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 073-25-40-137 طاقم كامل ومتكامل طبعا هنا بيستناكوا بمحصني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. اكتب على الويز محصني حشمال الناصري توصل لعنا لهون, احنا كمان نستناك هون على الدخلي. طبعا انا ايهاب كمان موجود هون اليوم وبكره, تنزيلات خرافيه بمحصني حشمال باركة صفون الناصره بجانب دباح. الى هنا

0: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بارك اتسافون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك اتسافون الناصرة بجانب دباح.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشين زاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على

0: زاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيري فيري أولترا 1.25 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك جميع مستلزمات المنزل.

0: الطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس، للاستفسار 050-44-23-517.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا ومستمعاتنا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال, وخصوصا محسني حشمال باركة سفن الناصرة بجانب طبعا دباح هون بالناصر. من ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال, طبعا باركة سفن الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. الناس بلشت تيجي, الناس بلشت تستغل الفرصة. طبعا احنا لليوم الثاني على التوالي طبعا بإذاعة الشمس هون متواجدين في محسني حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. تنزيلات خرافية, كرنفال من المبيعات, كرنفال من الأسعار هنا, وكل قطعة حرفيا كل قطعة موجودة هنا في محسني حشمال باركة سفن الناصرة عليها تنزيل, فيش قطعة فيش عليها تنزيل. تعالوا واستغلوا فرصتكو كمان اليوم وكمان بكرة, بعد بكرة مش راح يكون ولا أي تنزيل موجود. اليوم وبكرة سبت أحد هو التنزيلات, كنا كمان مبارح وكمان اليوم وكمان بكرة. استغلوا فرصتكو وتعالوا دوروا سياراتكو وتعالوا على محسني حشمال الناصرة, حطوا على الويز محسني حشمال الناصرة. وطبعا طاقم كامل كبير هنا بيستناكو ليساعدكو ولا يعطيكو أحسن معاملة طبعا. والقطع الموجودة هنا بالتنزيلات, كل القطع الموجودة هون بالتنزيلات من برادات, غسالات, نشافات, فراني, مكيفات هواء وكتير كتير بعد من القطع الموجودة. خلينا نسمع مع بعض. غاز 5 رؤوس إلكترا بس ب 555 شيكل, غسالة إلكترا 9 كيلو, ركزوا منيح, غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل, براد مكتبي 355 شيكل, شافت غبار دايسون 1590 شيكل, ومكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل, ومئات من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيل. تعالوا واستغلوا فرصتكم, وإذا حابين تستفسروا قبل ما تيجوا عن طريق التليفون بتقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 073-25-40-137. طاقم كامل ومتكامل طبعا هنا بيستناكوا بمحسني حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. اكتب على الويز محسني حشمال الناصري وتوصل لعنا لهون. احنا كمان نستناكوا هون على الدخلي. طبعا انا ايهاب كمان موجود هون اليوم وبكرة, تنزيلات خرافية بمحسني حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. الى هنا
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس.

عذرا لهذا الخلل الخارج عن إرادتنا، لكن نعود إليكم دائما مع فول طاقات الآن على الهواء مباشرة في برنامج آخر حلو. كل تحيات لطاقم البرنامج، أتمنى لكم المزيد من الحب والسعادة وهدات البال. عادي ياسين يرفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، كل الحب لإيهاب عويس، لك من أطيب الأمنيات. أيضا يرافقنا من خلال الميدان في محسن حشمال هناك في بركة صفون، يعطينا دائما الكثير من المداخلات. تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة. البرنامج الآن برعاية كيدز أند يو الزرازير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. أجود أنواع القرطاسية، جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. اسمعوا الأسعار الموجودة غاد. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 جورا، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89 شيكل، على كل شروة فوق 700 شيكل تحصل على هدية فخرية. أوكي، لا تتعبوا حالكم يا جماعة باللف ودوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرازير مدخل شارع دين. كيدز أند يو، العودة للمدارس قد انطلقت، ابتدى من هون والأسعار بتحكي لحالها. العودة إلى المدارس فقط مع كيدز أند يو، ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل للقصيمي. أهلا وسهلا بكم جميعا.

إذن عدنا إليكم. العودة أحمد، البرنامج برعاية كيدز أند جو. الزرازير العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند جو. نحن معكم على 064-1001. حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف الصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة البكر للصف الأول والثاني 89 شيكل. كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع واللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير. إذن أولى أغنيات هذا اللقاء أيضا وائل كفوري، ما في غيرها، تحية خاصة جدا للي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس.

0: الاتصالات بدأت أيضا. منقول صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: تحكي معك سمية من محل.
0: سمية شو أخبارك يا سمية؟
1: الحمد لله دراتي.
0: الله يخلينا إياكي سمية، لك من ناطب المياه.
1: البرنامج برعاية كيدز أند يوز برازيل.
0: يا سلام عليك يا سمية، وبدنا منك كمان شوي نبقى نسأل معلومات عامة وتعطونا الجواب، بينفع ولا لا؟
1: يلا إن شاء الله أكيد.
0: الله يسعد هالروح ويعطيك ألف عافية، شكرا لك.
1: الله يسعدك.

0: اوكي، تحيات خاصه جدا. بنقول مرحبا لمين؟
1: الو، مرحبا.
0: يا هلا،
1: تحكي معك ولاء من كفر كان.
0: ولاء، كيفك يا ولاء؟
1: الحمد لله. البرنامج برعايه
0: كيدز اند جو. بدنا نروح على الزرازير هناك، العوده الى المدارس بس من هناك بتبدا. اوكي، حضر الاسئله، حضرنا الاسئله الجديد اسا.
1: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله يكون حظك حلو، ونبدا مع السؤال الاول. اي كوكب يعرف بالكوكب الاحمر؟ هل هو الزهره ام المريخ ام عطارد ام زحل؟ يلا شو رايك؟
1: المريخ.
0: المريخ، والجواب صحيح. طبعا ممكن تربحي قسيمه 200 شيكل من كيدز اند يو. ان شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم. مرحبا لمين؟ صباح.
2: الو،
0: بلال، كيفك حبيبي؟
2: ايه
0: انت منيح يا بلال؟ واحنا كمان مناح لما نسمع صوتك الحلو. شكرا يا حلو. السلام. راغب علامة، التقيل تقيل. يا مصبوط.

0: بنقول مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: يا هلا
1: معك ربيع عمون.
0: اهلا بربيع، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: العوده الى المدارس يا ربيع.
1: العوده الى المدارس
0: مع كيدز اند يو الزرازير صح؟ تنفع ولا بينفعش؟
1: بينفع.
0: يلا ان شاء الله يا رب يكون لك حظ تربح معنا. تربح ولا بتكاش تربح؟ شو رايك؟
1: ان شاء الله يتربح.
0: يلا قل لي سؤال. السؤال كالتالي: كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ عادة؟ قديش عدد عظماتك؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ أعطيك احتمالات؟
1: شوي بس.
0: يلا إذا كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ؟
1: سبعة.
0: سبعة؟ واحد الله. لا يا زلمة، 196 ولا 206 ولا 216 ولا 226؟ شو جاي تقول لي سبعة؟ يا زلمة عظمات الإيد، كف الإيد فيهن حوالي 40.
1: 196.
0: لا غلط، 206 اتذكرهن، هن 206. أوكي؟ باي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: مرحبا
2: عزات شاهين من عرابي.
0: شو أخبارك يا عزات؟
2: زيد. زيد
0: زيد؟ كيفك يا زيد؟
2: الحمد لله.
0: على أنو صف طالع يا زيد؟
2: على صف الثالث.
0: صف الثالث، مشتاق للمدرسة ولا حابب تضلك بالفرصة؟
2: لا مشتاق للمدرسة.
0: طب ممتاز، أنا مبسوط حبيبي. يلا زيد، العودة إلى المدارس، بدنا نروح على كيدز أند يوب الزرازير، أوكي؟ يلا. كم عدد أضلاع الشكل السداسي؟
2: ثلاثة.
0: ثلاثة، الشكل السداسي عدد أضلاعه ثلاثة، صحيح؟ الشكل السداسي
2: ستة.
0: اوكي.
2: مش
0: حبيبي يا زيد، بحبك، ديبك حالك.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: ألفت من يافت الناصري.
0: كمان مرة الاسم؟
1: ألفت
0: من يافت الناصري. كيفك يا ألفت؟
1: تمام الحمد لله. البرنامج برعاية كيدز أند يو.
0: يا سلام. العودة إلى المدارس فقط.
1: العودة إلى المدارس
0: عن طريق كيدز أند يو. محمد خطيب غاد، وسؤالي لك، إذا عرفت تجاوبي بتربح قسيمة بقيمة 200 شيكل، بينفع ولا لا؟
1: يلا
0: بينفع. هات نشوف. أنا كتير بسأل أسئلتي وبرجع عليها، وللأسف في ناس بيخربطوا. من رسم لوحة الموناليزا؟ أعطيك احتمالات؟
1: ليوناردو دافينشي.
0: ليوناردو دافينشي. أوكي حلو، بس طلعت منك فيتشي.

0: الحمد لله نحمد الله. أول شيء بدي أبارك لأخوي بمناسبة زفافه 27/8 إن شاء الله ربنا بيهدي باله
1: يا رب
0: ونتمم له على خير
1: يا رب. وإحنا
0: والبرنامج برعاية جنب
1: يعني. إذن كيدز أند يوز زرازير صح؟
0: صح.
1: يلا عخير أوكي حاضر؟
0: حاضر.
1: يلا ما هي عاصمة المجر؟ طبعا لما بقول المجر بنحكي على هنغاريا أوكي؟ هل هي بودابست؟ إيش؟
0: بودابست
1: صحيح. كل احترام لي
0: أن
1: البودابست هي عاصمة المجر. كل الحب لك عزيزي الغالي لمغلغل وننوس تراوة

0: اوكي اوكي اوكي مرحبا لمين صباح؟
1: مصطفى معك. مصطفى من الفحم.
0: مصطفى كيفك يا مصطفى؟ شو اخبارك؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: كيت زانديو يا مصطفى راجعين على المدارس مع كيت زانديو صحيح؟
1: مش فاهم عليك.
0: راجعين على المدارس مع مين؟ مش سامع البرنامج كاين. كيدز اند يو.
1: صحيح.
0: اوكي حاضر السؤال
1: ان شاء الله.
0: يلا. رومانيا ما هي عاصمة رومانيا؟
1: بوخارست.
0: والجواب صحيح. مرحبا لمين؟ الو ايوه مين معي؟
2: ام سليم.
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: راجعين على المدارس ام سليم ولا كيف؟
2: الحمد لله اكيد برعاية كيدز اند يو.
0: يا عيني عليكي.
2: طبعا.
0: اوكي سمعتي عن تاج محل؟
2: نعم.
0: تاج محل سمعتي عن هاي البلد او مدينة اسمها تاج محل؟
2: تاج محل؟
0: في هيك اشي بالدنيا. في اي دولة تقع تاج محل؟
2: بالهند.
0: هي كي سامع. كل احترام للي خشي قلبي أنا خش. مرحبا لمين؟ أوكي حاليا رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل رجعين.

0: تاي بمخزن ميك أشبر.
1: صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا احنا زي ما ذكرنا مبارح احنا كمان اليوم متواجدين في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة طبعا بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم لليوم الثاني على التوالي بالتنزيلات الموجودة بالكرنفال الموجود. يعني مبارح كان يوم حافل من المبيعات، كل حدا أجا، كل حدا اشترى، كل حدا استغل فرصته مبارح. عندنا كمان اليوم الفرصة الثانية اليوم كمان، وكمان عندنا بكرة طبعا تنزيلات مجنوني هنا بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. من جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد، صدقوني بالحرف اليوم الأكبر بالبلاد مجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير

من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية حرفيا. كل قطعة موجودة هون عليها بتنزيل، يعني 99.99999 تنزيلات على كل القطع. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل القطع، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، برادات، كل إشي موجود هنا بالمحل بمحصني حشمال، باركة سفون الناصرة بجانب دباح عليه تنزيل. وطبعا يعني وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروي والالتزام بأرخص الأسعار بس اليوم وبكرة في محصني حشمال باركة سفون الناصري. طبعا وطاقم كامل بيستناكو، طاقم كامل متكامل بيستناكو ليساعدكو ليوصلكو للسعر الصح للقطعة الكهربائية الصح. وإذا حابين كمان تتصلوا وتستفسروا قبل ما تيجوا تقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137. دوري سيارتك، دور سيارتك، اكتب على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم. طبعا اليوم التغطية وبكرة كمان التنزيلات، بعد بكرة راح كل شيء يرجع زي ما كان. استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية كيدز أند يوز رزير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يوز. من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة، جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 أجورة، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف لصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة الباكورد لصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شهر وفوق 700 شيكل بتحصل على هدية فاخرة. لا تعبوا حالكم يا جماعة باللف ودوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد. بالويز كيدز أند يو الزرازيل مدخل شارع الهيب. كيدز أند يو، العودة للمدارس تبدأ من هنا. الأسعار بتحكي لحالها. 0-64-10-101. اليوم في عنا 3 قصائم بقيمة 200 شيكل لكل قصيمة. بسألك السؤال بتجاوب صح بتدخل على القرعة وعيش الجو. مرحبا لمين؟ أوكي مكملي. احنا مكملين مع أغنيات خاصة ومميزة، عمرو دياب لو للبنات.

0: البنات تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين أجواء الحلوة. البرنامج برعاية كيدز أند يو. الزرازير العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو.
1: بقى من سوكات
0: من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 قرط. حقيبة مدرسية 29 شيكل. حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل. رزمة حقيبة الباكورن للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شروة فوق 700 شيكل تحصل على هدية فاخرة. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو. طبعا عيشوا الأجواء الحلوة وتنسوش 3 قصائم اليوم بقيمة 200 شيكل لكل قصيمي. مرحبا، لمين؟ ألو، كملين.

0: كل الحب. كملي مع الاتصالات، ولكن قبل الاتصالات حبيب قلبي يا نانو
1: الساحر
0: كل التحية خاصة جدا
1: مع شوق الجماهير، رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب،
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو.
1: السلام عليكم دريد.
0: يا هلا.
1: ختام معك.
0: اهلا ختام.
1: فلتت شو بقولوها؟
0: ايش
1: انه يعني صرنا نتصل.
0: الله يسعدك.
1: من الموت.
0: احنا مبسوطين الموت. مبسوطين فيكي. خليكي هيك دايما.
1: تسلم.
0: الله يسعد الروح.
1: البرنامج برعاية كيدز اند يو.
0: يا سلام عليكي.
1: بالزرازير.
0: الله يخلينا ياكي.
1: بدك تهونوا علي.
0: بدي هونوا عليك ان شاء الله لانه انت انسانة لازم نهون عليك الاسئلة. وسؤالي لك هو كت

0: آلي. ما هي الدولة التي تقع فيها مدينة اسطنبول؟ كيف أنا معك؟
1: تركيا.
0: أوكي؟
1: أيوة.
0: يلا آخر.
1: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.

0: إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. A shelter in the storm where two broken hearts are cured. It's not a golden key. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: احكي معك ربيع عمون.
0: أهلا أهلا ربيع، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك ربيع، وإن شاء الله أيامك بس سعادة. العودة إلى المدارس فقط مع كيدز أند أند يو تخافش. يلا حاضر السؤال؟ يلا إن شاء الله حظك يكون حلو. وسؤالي لك كالتالي: ما هي أكبر غدة في جسم الإنسان؟
1: غدة؟
0: أكبر غدة في جسم الإنسان؟
1: شوية.
0: البنكرياس، الكبد، الغدة الدرقية، النخامية. طفش شد حالك. البنكرياس. والجواب غلط يا عزيزي، الكبد يا روحي. سلامات. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا، مين معاي؟ ألو. مش هدول.

0: مين ربح معانا؟ اوكي اسمعوا. دنيا من الناصرة مبروك لدنيا. ربيع عمون من دير الأسد مبروك ربيع. أبو دانا من الزرازير مبروك أبو دانا. آخر اتصالات مرحبا لمين؟ أوكي ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: مرحبا
0: هلا
1: تحكي مع أسماء صادق من النرويج.
0: يا هلا بالنرويج شو أخباركو؟ مين معاكو؟ أسماء سلمي على الجميع، سلموا على الجميع بالنرويج، سلمي على هناء، أهم شيء هناء بحياتك. سلمي على الجميع، سلمي على الجميع. الله يخليك باي. كل تحيات لهناء، لأسماء، لسعيد. صحيح المرشد سعيد غاب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: كشفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسن حشمال, وخصوصا محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. فقط اليوم يوم بعد جنوني في محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. يعني مستمعينا الحكي مش زي الشوف, المحل يعني ملان ناس جاي تستغل كل فرصة وكل تنزيل هنا في محسن حشمال بارك صفون الناصرة. تعالوا استغلوا فرصتكم, اكتبوا على الويز محسن حشمال الناصرة وتوصل لعنا لهون. يعني كل حدا اجا واستغل وراح يستغل. احنا مثل ما حكيت لكم انه اليوم احنا اليوم وبكرة بهذا التنزيلات فقط لغير اليوم وبكرة. استغلوا فرصتكم, زي هيك حملات زي هيك تنزيلات على كل القطع الكهربائية من برادات من غسالات من نشفات من فراني من مكيفات هواء من يعني تعرفوا ايش بدي اسمعكم بعض من قطع التنزيلات الموجودة هون في محسن حشمال بارك صفون الناصرة. وتعالوا كونوا قطار مهرجان موجود هون بمحسن حشمال بارك صفون. عندنا غزة 5 رؤوس إلكترا بس ب 555 شيكل, غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل, براد مكتبي 355 شيكل, شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل, مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل, عندنا كمان توستر ب 29 شيكل, غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو, اسمعوا منيح, غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو بس ب 1890 شيكل, 14 كيلو ب 1890 شيكل, عندنا كوركنت كهربائي ب 888 شيكل, فريزر بوضة ب 1190 شيكل, ماكينة اسبريسو كابسولوت ب 169 شيكل, خلاط يدوي ب 29 شيكل, كمكم نورستا ب 19 شيكل, براد إلكترا 4 أبواب, براد إلكترا 4 أبواب طبعا لون نورستا ب 1990 شيكل, براد 4 أبواب إلكترا ب 1990 شيكل. كمان في شاشة جيمينج أيسر 144 هيرتز ب 249 شيكل, نينجا جريل ب 699 شيكل, ميكرو جال 20 لتر بس ب 149 شيكل, وميات من القطع الكهربائية بتنزيلات خرافية. مهرجان هنا عن جد, مهرجان بمحسن حشمال طبعا بارك صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم, وطبعا طاقم كامل ومتكامل بيستناكم ليساعدكم. وإذا حابين أي استفسار على أي قطعة كهربائية كمان بتقدروا تتصلوا على 0732540137, كمان مرة 0732540137, كمان مرة هون اليوم وبكرة وبس. بعد بكرة ما فيش تنزيلات, استغلوا فرصتكم السبت والأحد بمحسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. يعني عالم ومهرجان, يعني كمان مرة اكتب على الويز حط محسن حشمال الناصرة وتوصل لعندي لهون وبتشوف بعينك قديش في ناس موجودة هون جاي تستغل الفرصة فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال بركة صفون الناصرة. يعني تعالوا واستغلوا فرصتكم كمان مرة, احنا متواجدين كمان اليوم وكمان بكرة فقط في محسن حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح طبعا الجديد هون بالناصري. تعالوا واستغلوا فرصتكم الى هنا.
1: نمخ متاي بمخزن نقاش.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع الشاب عبد الرحمن أبو حمدة في 36 من عمره جرى حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 574 قرب بلدة زمر. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن سائق دراجة نارية كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز اكتسب بعد الحرب أهمية جيوسياسية حاسمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لطهران، مشيرا إلى أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تحولت من الدفاع إلى الهجوم. وأوضح أن التحول إلى الهجوم لا يعني تنفيذ عمليات استباقية، مؤكدا أن إيران سترد فورا على أي عمل عدواني وبشكل أوسع. وأضاف أن إيران أعادت بناء المنظومات العسكرية التي تضرر خلال الحرب وأدخلت منظومات جديدة إلى الخدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن عدم إقامة معرض عسكري بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية يأتي لتجنب كشف نقاط الضعف والحفاظ على عنصر المفاجأة أمام الخصوم. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى العراق. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن طهران لم تستعد بعد للقبول بالصفقة المناسبة. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز، وأن إيران فقدت قدرات عسكرية وبنية تحتية تشمل القوات البحرية والجوية والرادارات ومعدات تقنية، كما تواجه صعوبات مالية في دفع رواتب قواتها. وأضاف ترامب أن انتهاء المواجهة مع إيران سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس ترامب تتجه لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل، في خطوة ستكون الثانية من نوعها على التوالي بعد قيود مماثلة فرضتها واشنطن عام 2025. وذكرت التقارير أن عباس طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء القرار، إلا أن الإدارة الأمريكية رغم إجراء اتصال هاتفي بهذا الخصوص لا تزال متمسكة بموقفها. أعلنت غرفة تجارة وصناعة تجنين بناء على بلاغ من الارتباط المدني الفلسطيني

0: إغلاق معبر وحاجز الجلم المؤدي إلى مدينة جنين اليوم أمام زوار المدينة. وفي السياق، تقرر فتح حاجز شو في أيام السبت فقط من كل أسبوع بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء أمام المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى مدينة تلكرم، ويسمح بالمرور عبر الحاجز باتجاه واحد فقط من جهة الدخول إلى تلكرم، فيما لن يسمح بالمغادرة عبر حاجز شوفي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

سوافي مينتي، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، كل الحب لكم أينما كنتم. نحن معكم أعزائي مع الكثير من الأغنيات والمميزة والراقية. تحية خاصة جدا لكل عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله الأيام كلها تكون بس خير وسعادة للجميع.

مستمرين. تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذه الساعة الساعة الثانية، تحيات إلى زميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام مشرف على هذا اللقاء، شكرا أسيل كبهة في غرفة الأخبار، دريد زرقاوي من وراء الميكروفون. هذا البرنامج مقدم برعاية معرض سخنوت ولا مريخف لصاحبي أدم شلبي، بيع الشراء وتبديل تريد إن على جميع أنواع السيارات، وأيضا تمويل كامل حتى 100%. سخنوت ولا مريخف العفولة، انت تعالوا راح تطلع من عنا بس راديو مبسوط من المعاملة الحسنة، الخدمة المهنية والسريعة. علويس سخنوت ولا مريخف العفولة، منطقة صناعية بتشرفونا. سخنوت ولا مريخف العفولة، عالم كامل من السيارات. اليوم راح نربحكم من سخنوت ولا مريخف كاميرا، كاميرا سيارة اللي طبعا بتشوف الطفل من ورا، يعني حتى بتحط الكاميرا ورا راسك بتشوف ابنك إذا كان الوضع عنده منيح ولا لا. وتنسوش كمان راح يكون ماكينة نسكافيه على الطريق، يعني عمليا بتقدر تعمل النسكافيه وانت رايح بالطريق من سخنوت ولا مريخف.

0: الآن سننتقل إلى زميل إيهاب عويس، أيضا راح يكون معنا. إيهاب عويس يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية دريد، إلك ولجميع المستمعين. أنت حكيت على القهوة.
0: أيوة هات نسمع.
1: يلا طلع
0: هات نسمع.
1: الحكي
0: مش زي الشوف.
1: لا لا لا لا يعني يعني مستمعينا ومستمعي إذاعة الشمس طبعا، يعني إحنا متواجدين هنا في محسني حشمال طبعا، بارك صفون زي ما بتعرف دريد بجانب دباح. حلو. يعني مهرجان الدنيا، مهرجان هنا.
0: أجواء بتجنن طبعا. أنت أكيد إيهاب عامل الأجواء كلها غاد، ويعطيك ألف عافية. واكيد محسني حشمال عاملين ضربات اسعار مش طبيعيه.
1: يعني اقول لك شغلي، يعني انت حكيت على ميجان قهوه. أيوة. اقول لك شغلي. انت بتتوقع ميجان قهوه كبسوله
0: قديش
1: ممكن تكون اليوم بالسوق؟ هات نشوف بناتنا قديش
0: يعني
1: انت توقع
0: ماكينه قهوه يعني فيها في 2005 في 3000 تعرف.
1: لا انت كثير وحت، وين رايح؟
0: انزل 1500 يعني انزل.
1: لا انزل كمان شوي.
0: لا يا زلمي واحد الله
1: في انزل انزل
0: 1400
1: انزل
0: 1300 1000
1: انزل كثير.
0: لا لحظه 1000
1: انزل اكثر
0: يا زلمه. 800
1: 169
0: لا شاكل. لا لا لا لا في شيء في شيء غلط.
1: 169 شيكل ماكينه اسبريسو
0: هي انا، واحنا نازلين على هاي انا ميل عليه خلص.
1: يلا ميل يلا بستناك. اذا مستمعينا دريد حبيبي، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال باركت صفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات، المهرجان الاكبر بالبلاد، محل واحد ووحيد اللي بيبيع قطع كهرباء بتنزيلات من هالشكل، موجود بس بمحل واحد. موجود بس بمحسني حشمال باركت صفون الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة. غاز 5 رؤوس إلكترا بس ب 555 شيكل، غاز غسالة إلكترا 9 كيلو 899 شيكل، براد مكتبي 355 شيكل، شافط غبار دايسون 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، غسالة هوفر دوريد غسالة هوفر 14 كيلو 1890 شيكل.
0: عن جد يعني
1: 1890 شيكل.

0: يعني اذا بدي اقول لك بدي اصور لك صوره وابعث لك اياها افرجيك العالم يعني مهرجان
1: مهرجان
0: ما اجاش
1: خسر
0: مهرجان
1: خسر صراحه
0: جد يعني عندنا اليوم في بعد في بعد يعني اليوم وبكره
1: حلو.
0: بعد بكره كله بيرجع كيف كيف مكان
1: يا جماعه لحقوا حالكم بمناسبه الافتتاح الظاهر انه عاملين مهرجان كرنفال اسعار بجنن بجنن
0: بالضبط دوريت طبعا لك ولجميع المستمعين اذا هالقد يعني صعب افتح الويز افتح الويز دوري سيارتك دور سيارتك اكتب على الويز محسني حشمال الناصري بسيطه بتوصل لعندي لهون
1: حلو.
0: انا كمان عبد دخلي بستقبلين فنجان قهوه إيه كاسه براد دوريت
1: كاسه اهم شيء كاسه البراد اللي بالك سلم على الحبايب كلنا
0: طبعا احنا كنا موجودين حبيبي يا دوريد تفضلوا تعالوا لعنا اذا كمان بدكم اي استفسار بتقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 تعالوا وكونوا كتار استغلوا فرصتكم اليوم وبكره محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب الدباح الى هنا
1: يا سلام شكرا ايهاب عويس اذا الكل على كمان سخنوت ولا مريخف غاد ادهم شلبي بيستناكم 300 شيكل على البيت بيحول لكم على البيت دغري غاد كله هنا مصاري كل يعني وين في دوريت زرقاوي وراد الشمس في مصاري روحوا عند سخنوت ولا مريخف اشتوا سياره بدوا سياره اعملوا اللي بدكم اياه واربحوا 300 شيكل ومهم جدا تعرفوا اليوم راح اربح 300 شيكل لمستمع المستمعين 0461 اتصلوا

0: كل السيارات الموجودة عند أدهم إشي باخذ العائلة يا جماعة. أنا كنت غاد عن جد واو. أدهم شلبي يلا يا جماعة تحيات وأشواق أدهم شلبي أيضا وكل الطاقم الموجود في سخنوته لما رخب بالعفولي كيلات سيوم 15. حطوا روح عند أدهم اسمعوا الأسعار الموجودة أو اسمعوا السيارات الموجودة غاد. جاكو 8 لكتوري، جاكو 8 ليميتد، جاكو 5 لكتوري، جاكو 7 بريميوم، كل عائلة الجاكو موجودة. مبروك جاكو، مبروك أبو الشلبي. بي واي دي أنا اشتريت سيارتي من سخنوته لما رخب، صراحة أحلى معاملة وأحلى خدمة. ودايماً كيف قال أدهم تسألش قديش اشتريت سيارتك، منين اشتريت سيارتك، مهم جداً من أي محل اشتريت، لأنه مهم جداً الخدمة اللي بيعطوك إياها. عائلة تشيري كمان عنده، تشيري تيجو 4، تشيري تيجو 9 نوبل، تشيري تيجو 9 لكتوري، وتشيري تيجو 8 نوبل. كل عائلة تشيري موجود في سخنوته لما رخب. اربحوا، كل مين بيتصل رح يربح 300 شيكل رح تتحوله على البيت عن طريق سخنوته لما رخب. طبعا رح نختار مستمع من بين كل مستمعين على المحل رح تتحول على البيت. انا رايحين نبعث الاسم عند ادهم شلبي، وبس تتصلوا بادهم غاد على سخنوته لما رخب بحولكم على البيت مباشره. اسعار خاصه لاخر الشهر، كل المستعمل طبعا موجود، وتريد ان 7 ركاب. هاي حلوه ها، عنوان الصح وبس، حلوه بجنن. يلا بلشوا اتصلوا اربحوا 300 شيكل ميزومان نقدي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا بريان.
0: هلا
1: شكرا فيه.
0: هلا مين معي؟
1: مين معك؟ نهرية
0: بشرة. كيفك بشرة؟
1: والله كيفك انت بريان؟
0: بشرة طبعا رايحين على سخنوته لا مارخ من غير السيارة صحيح؟
1: من
0: صح. إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لك حظ مع 300 شيكل عندي
1: إن شاء الله.
0: سيارات الهايبريد الكهربية موجودة في سخنوته لا مراكب، أقساط مريحة تترددش أبداً.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: هلا،
1: كيف حالك دوريز؟
0: كيفك يا غالي؟
1: حبيبي الله يسعدك. سليم الياسي سخنين.
0: سليم كيفك حبيبي؟
1: حبيبي الله يسعدك.
0: غيرت
1: بس سخنت على مريتي.
0: بدك تروح تغير سيارتك من غاد؟ اوكي
1: والله بدي غيار،
0: لانه عن جد انا رحت جبت البي واي دي من غاد، وعن جد شيء بجنن عندي ابو شلبي. وبتقدر
1: منيح البي واي دي.
0: او ماي جاد شو حلو البي واي دي من عند ادم شلبي، وانا بنصحكم فيها كثير. اوكي،
1: في اسئله دوريز؟ اسئله
0: مش اسئله، بدنا نلحق ناخذ اتصالات. يعطيك العافيه سليم، باي
1: حبيبي.
0: بس انت اتصلت ممكن تربح 300 شيكل اليوم، وطبعا تتحول لك على البيت. باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا، وسام زعرورة من الشامل.
0: وسام الزعرورة كيفك؟
2: الحمد لله.
0: اهلك بدهم يغيروا السيارة ولا بعدين؟
2: اه.
0: بس من عند مين؟
2: سخنوت ولا معريفي؟
0: نعم عيني عليك، ادم شلبي بيلعبوا لي. اتصلوا على نجمة 8673.

0: بخير
1: معقولة. يا عيني مين معي؟
0: غدير.
1: غيرت سيارتي غدير ولا بعدك؟
0: لا بدي أغيرها.
1: يلا بس من عند سخنة علامة رخف نجمي 8673 أوكي؟
0: الله.
1: أحلى معلم. كل واحد بيجي عن طريق دوريد وراد الشمس بأخذ هدية ماكينة إسبريسو. أي حدا بيجي عن طريق دوريد وعن طريق راد الشمس بيربح ماكينة إسبريسو. نعم تقسيط مريح. روحوا عند أدم شلبي اربحوا ماكينات إسبريسو اللي بقوله جايين عن طريق دوريد زرقاوي أو عن طريق راد الشمس. اعرف إنك ربحت. مرحبا لمين؟
2: ألو.
1: أيوة.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا.
2: شو هلا أدهم شلبي يا حبيبك يا حبيبك يا حبيبك.
1: ولعت. مين معي؟
2: نار حمراء ذياب حجرات.
1: يا رحت عند أدهم؟
2: معلوم.
1: بالله عليك احكي لنا سخنوت علامة رخف كيف الشروط كيف الخدمة؟
2: سخنوت علامة رخف وأدهم شلبي بإدارة أدهم شلبي ما شاء الله روعة.
1: يعني من روعة. كل النواحي.
2: يعني أنصح كل واحد بده يغير سيارة، كل واحد بده يركب جيب، كل واحد بده يضبط المرة يروح عند أدهم.
1: حلوة هي ضبط المرة. الله يهدي بالك. أنا حط خاصة بالريبيت يا جماعة كمان تنسوش. يعطيك ألف عافية غالي.
2: بلا ريبيت ما في ريبيت.
1: ما فيش تقريبا ما فيش. طبعا تمويل 100% غاد عند أدهم شلبي. يعني بس جيب سيارتك القديمة وغير سيارة وتسهل.
2: بتروح بتروح بالسيارة.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك هذا الحكي الصح.
2: الحكي بعد الحكي ما في حكي.
1: يا بحجرات حبيب الشعب. ممكن يكون من نصيبك 300 شيكل اليوم على البيت تتحول لك. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
3: يعطيك العافية يا دوريد.
1: غالي ومغلغل. مين معي؟
3: محمد عازم من الطيبة. أحلى تحية لإذاعة الشمس وأبو ليان الغالي وجميع طاقم إذاعة الشمس.
1: تحيات غالي يا مغلغل. الله يسعد قلبك
3: حبيب قلبي. سخنوت علامة رخف أدهم.
1: أدهم الشلبي حبيب الشعب.
3: أدهم الشلبي حبيب الشعب يا غالي يا مغلغل.
1: تحيات خاصة جدا لأهل الطيبة من سخنوت علامة رخف. باي
3: عزيز وغالي. باي
1: ممكن تتحول لك على البيت اليوم 300 شيكل. يلا كيف ممكن تعيش فيه لسه. طبعا سخنوت علامة رخف تنسوش مع حقوق المرأة كمان غد. تحياتنا للحجرات. كل الحب للحجرات. أنا حط خاصة جدا طبعا تخفيضات خاصة بالريبيت وتمويل 100% من وين هذا كله بس من سخنوت علامة رخف.

أمين التحية الحلوة. التحية الحلوة مقدمة مع كل الحب والتقدير من إلى صديق إذاعة الشمس الغالي علينا جميعا سميح نخاش أبو أشرف بمناسبة عيد ميلادك اليوم أبو أشرف. حضورك الطيب محبة

0: صوتك الصادقة، وفاؤك الدائم للإذاعة ولأهلها محل تقدير كبير. نتمنى لك سنة جديدة مليئة بالصحة، مليئة بالسعادة، براحة البال، بالرزق والنجاح، وأن تبقى دائما يا أبو أشرف محاطا بأهلك وأحبابك وكل من يحبك. كل عام وأنت بألف خير أبو أشرف نخاش، عقبال 120 سنة بصحة وعافية، وتبقى دائما منور بأيامنا ومحبتك بقلوبنا. من أسرة إذاعة الشمس ومني أنا شخصيا عيد ميلاد سعيد يا غالي، وتنساش من العمال، كل طاقم العمال وعلى راس أبو عمار السندياني وإم عمار، بهنوك وبيحبوك وبتمنوا لك الصحة والعافية حبيب الشعب السميع نخاش أبو أشرف. وانت عيدي كسيل 4/6 الجوزاء، كيف مدريناش؟ طيب خلص لسه بتخيل، أنا بقول مستحيل ما عيد كيش أسيل. يسعد قلبك، تحية من الأعماق لكل محبينا. مرحبا لمين؟ ألو،
1: مرحبا،
0: هلا، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: مين معنا؟ طمينا عنك.
1: الحمد لله. ربيع عمول.
0: ربيع، كيفك ربيع؟
1: الحمد لله.
0: ربيع أنت قاعد للراديو؟ الله يسعدك حبيبي ربيع. ربيع طبعا البرنامج برعاية صح، برعاية مين؟
1: مش عارف
0: مين؟
1: مش عارف.
0: اه طيب، طلع كيف، صلي نص ساعة بطرق وبقول بتعرف مش عارف. سخنوت علام هريخف أدهم شلبي طبعا في العفولي، متأسف. سخنوت علام هريخف أدهم شلبي العفولي، أوكي؟ كيف بدك تربع على البيت 300 شيكل؟ أنا عارف عنك، باي.

كل تحياتي الحلوة. طبعا هذا البرنامج مقدم برعاية سخنوت المريخ فلافول لصاحبه آدم شلبي، بيع شراء تبديل التريد إن على جميع أنواع السيارات، وأيضا تمويل كامل لحتى 100%. سخنوت المريخ العفولة كهلات سيون أر 15. أنت تعالوا راح تطلع بس راديو مبسوط. تنسوش يا جماعة غاد موجود كل إشي. تحية من الأعماق إلى أنس الحثناوي وعثمان أنصاري من جنين، يعطيكم ألف عافية.

0: كل تحيات لكم. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: بحكي معك ربيع.
0: ربيع؟
1: اه.
0: سخنوت ولا مراخب؟ اوكي؟
1: سخنوت ولا مراخب.
0: طيب يلا يعطيك العافية ربيع، خلص بنحكي بعدين. اوكي؟ باي. مرحبا لمين؟ الو. اوكي.

0: اوكي اذا كل عائلات اللي جاكو موجوده عند ادهم الشلبي لما نقول جاكو يعني بتقول سخنوته لما رخب بتحكي على جاكو 8 لكتشوري جاكو 8 ليميتد جاكو 5 لكتشوري جاكو 7 بريميوم كل عائلات الجاكو البي واي دي موجوده بكل اصنافها تنسوش تشيري ايضا تيجو 4 تشيري تيجو 9 نوبل تشيري تيجو 9 لكتشوري وتشيري تيجو 8 نوبل اسعار خاصه لاخر شهر كل اللي طبعا المستعمل وتريد ان 7 ركاب سيارات الهايبريد الكهربية أقساط مريحة حسب الجيب يا جماعة اتصلوا على نجمة 8673 كل واحد بيجي عن طريق دوري دوراد الشمس بأخذ هدية ماكينة إسبريسو تقسيط مريح جدا هنا حوض خاصة بالربيت تمويل 100% تحياتنا ليل حجرات عندنا شروة السيارة زي شروة الغسالة يا جماعة 120 قسط نعم زي شروة الغسالة عد الجيبي حتى أهون مرحبا لمين ألو
1: مرحبا
0: هلا
1: نزار دموني
0: بكي. مين؟
1: نزار دموني
0: نزار الدموني شو أخباره؟
1: حبيبي
0: غالي
1: حبيبي أنا اشتريت من عند أدهم الشلبي
0: شو رأيك؟
1: وأنا سايق بالسيارة إنت سمعتكو أنا اشتريت سيارة إلي ومن المعاملة عودت أخذت أخرى سيارة لمرتي
0: واو
1: أنا صار معاي شغلي مع أدهم الشلبي لما عملت عبراء كنت لازم أول عبراء أول قص 2000 اتخربطت ب 2400 شيكل أيوة. الجماعة اتصلوا فيه بعد يومين وحولوا لي 400 شيكل
0: عشان تعرف لما بنحكي معاملة احنا بنحكي أدهم شلبي ولما بنحكي أمانة بنحكي سخنوته ولا مرخف عشان هيك
1: معاملة وأمانة وثقة عمياء إنسان جدا جدا جدا رائع جدا أكثر ما بتفكر
0: بجنن أبو شلبي الله يسعدك وشكرا على يعني مداخلة من إنسان اللي تعامل معهن وبيحكي بصدق يعطيك العافية تحية لكل طاقم سخنوته ولا مرخف
1: العفو
0: كل احترام

0: مش معقول كل حياتنا أكل أكل أكل أكل أكل. عن جد خلونا نحكي عن الحب. شو بتحبوا تاكلوا؟ الشاورما؟ أنا بحب الشاورما. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: معك عدنان من الطيري.
0: عدنان من الطيري كيفك؟
1: الحمد لله.
0: 300 شيكل ممكن يكونوا من نصيبك اليوم على البيت بتحولوا لك إذا ربحت معنا اليوم إن شاء الله. أوكي؟
1: مع يوشي كار.
0: لا مع سخنوته لا مراخي في اليوم.
1: سخنوته مراخي
0: في إلا في فرق. هون إشي وهون إشي. أوكي؟ عند أدهم شرفي
1: بدي أبعت تهنية إذا أيوة. ممكن.
0: يلا هات نشوف.
1: بدي أودي تهنية على حبيبة كلبي بنتي
0: أيوة.
1: بمناسبة عيد ميلادها اليوم.
0: أيوة.
1: والله يطول في عمرها وكل عام وانتم بألف خير.
0: يسعدوا الغالي المغرغر. أنواع السيارات الموجودة غاد طبعا قلت لكم عندنا الجاكو 5 2026، عندنا تشيري تيجو 9 2026، كل هذا بالعفولي. كهيلات سيون 15 عند سخنوته لما رخب نجمة 8673 اتصلوا وشوفوا السيارات الموجودة غاد. وإجت سيارات طبعا تنزل يعني شو بدي اقول لكم. الله يبارك ويزيد. مرحبا لمين؟
1: يسلموا
0: يسلموا باي. انت بعدك معي الخمس.

0: بسم بوجوي.
1: صفات رجال الأبراج: رجل الحمل نسوانجي مشاكس، رجل الثور نسوانجي مغرور، طبعا كله نسوانجي الحمد لله. رجل الجوزاء نسوانجي نسوانجي نسوانجي، انتبهوا منه. رجل السرطان نسوانجي عنيد. رجل الأسد نسوانجي عصبي. رجل العذراء نسوانجي نكدي. رجل الميزان نسوانجي بائس. رجل العقرب نسوانجي مخادع. رجل القوس نسوانجي عامل حاله محترم. رجل الجدي نسوانجي أكابر. رجل الدلو نسوانجي متواضع. رجل الحوت نسوانجي مسخرجي. وبس ولع. مرحبا، لمين؟ ألو.
2: سلامات أستاذ دوريل.
1: سلامات سلامات يا هلا.
2: شو أخبارك الرئيس؟ يعدك عن نزاعة الشمس يا حق ما يبعدك.
1: ولعت ولعت. شو أخباري؟
2: أضرب لي مشفع السلة محمود للعروسين محمود وأصالة.
1: أضربوا مدافع يا جماعة، أضربوا.
2: أضرب يا جماعة همت للزعبية بقرية اثنين.
1: الله يسعد قلبك.
2: شو أخبارك؟
1: إحنا تمام، أنت شو أخبارك؟
2: أنا عايش بدامك أنت بالإذاعة وإذاعة الشمس الطنطن والترندح، أنا مبسوطة.
1: وبس ولعت
2: وبس ولا تقولي
1: شو
2: في سؤالات
1: ايش
2: جوابات؟
1: والله ما في، اليوم رايحين على صغنوط ولا مراخف عند اخونا ادهم شلبي، عاملين اجواء
2: بجنن. الله يسعدك ادهم شلبي. سال
1: سال بجنن شبع كيفك.
2: حبيت اسلم عليك وحط لنا شغلناوي نهديها للعروسين محمود واسعله.
1: شكرا،
2: تسلم. الله يسعدك، نهارك سعيد.
1: تسلم على الحبايب، باي.
2: سلمات تسلمك بسر،
1: باي. مرحبا، لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا، مين معاي؟
3: معك رايا.
1: رايا كيفك؟ رايا
3: راوية.
1: راوية كيفك راوية؟
3: الحمد لله.
1: بدنا نغير السيارة يا راوية، من وين؟
3: بس من عند أبو علي.
1: بس من عند أبو علي، يا عيني أبو علي حبيب الشعب أبو علي.
3: بس هي المعاملة والمنيحة والأشياء البضاعة المنيحة بس عند أبو علي بتلاقيها.
1: يعني بتلاقيها غاد، وأنت من الناس
3: ما أنا مجددة من عنده عشان هيك مع ثقة بحكي.
1: بتحكي مع ثقة، معاملة خدمة من كل نواحي يعني؟
3: واستقبال، يعني تتخيلش المعامل احسن.
1: الله يسعدك وشكرا لك عزيزتي، وتحيه لابو علي حبيب الشعب ادهم شلبي سخنوته لمرخم. رح حاليا ننتقل بعد لحظات الى زميل ايهاب عويس، له منا اطيب الامنيات. حاليا رح نقول لايهاب بعد لحظات رح نكون مع مداخله. كل الحب.

0: بمخزن ميك أشبر.
1: مرة جديدة أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك هاتسفون. طبعا الناصرة بجانب دباح تنزيلات خرافية على جميع القطع الكهربائية الموجودة طبعا في المحل اليوم وبكرة. اليوم وبكرة آخر يومين من التنزيلات ومن يوم من أيام الافتتاح. طبعا احنا متواجدين من امبارح زي ما ذكرنا اليوم هون تنزيلات على كل القطع الكهربائية.

0: 355 شيكل. شافت غبار دايسون، ركزوا منيح، شافت غبار دايسون ب 1590 شيكل بس. أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحل واحد اللي هو محسنيحة شمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. كمان في توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة جدا 14 كيلو، غسالة هوبر 14 كيلو بس ب 1890 شيكل. نتعرف عليك، تعال تعال تعرف عليك.
1: انا ما اهلا وسهلا،
0: مين معي؟
1: معك عبيده برانز محسنيحه شمال الطيبه،
0: ومن الطيبه كمان جايين لهون،
1: من الطيبه المثلث هي الناصر كليل.
0: طيب بدي اقول لك شغله وحده، شو بنقدر نقول للمستمعين والمستمعات اللي بعد مش جايين على محسنيحه شمال باركة صفون الناصر؟
1: طبعا اهلا وسهلا بالجميع اول شيء. ثاني شيء، كل انسان حب يشتري متصار ويبكى متريح احريوت يوفو ار رشمي يجي على محسنيحه شمال. اهلا وسهلا فيكم.
0: شو يحطوا على الويز؟
1: يحطوا على الويز محسنيحة شمال باركة صفون نتسارد،
0: وبتوصلوا لعنا لهون.
1: بيوصل لهون.
0: شو مع البراد اللي على الباب والقهوة؟
1: البراد هذا اشي منعش،
0: هاي قصة تاني. يسلم حبيب قلبي،
1: قصة حبيبي عز الله.
0: شكرا. اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا، تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة، اخر يومين للمهرجان الموجود هون في محسنيحة شمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. أي استفسار بتحبوا تستفسروه 073-25-4017-073-25-4017. محسنيحة شمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بارك اتسافون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل، مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك اتسافون الناصرة بجانب دباح.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3 زائد 3 زائد 1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: كل التحيات لكم، عدنا إليكم والعود أحمد. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: مرحبا دريد.
0: أهلا.
1: تحكي معك أم صبحي حصري.
0: أم صبحي، شو أخبارك؟ طمنينا عنك أم صبحي.
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك أم صبحي.
1: الحمد لله. أنا بدي أحكي معك بعدين، حديث طويل كتير مش إسا، بس أنا بدي أقدم إسا تهنئة لبنتي حلوة أم السامر برغوت.
0: الله يسعدها.
1: وبتمنى لها عيد ميلاد سعيد وحياة سعيدة، والله يوفقها هي وجودها أولادها، وتضل منوري على بيتها ومنوري علينا، وأحلى من البنات فيش يا دوريت.
0: والله أحلى من البنات ما في، هاي دائما.
1: والله والله أنا بشوف صورتك أنت وبناتك شو انبسطت، والأحلى من البنات ما في. المضبوط.
0: خلينا إياكي، شكرا شكرا عن جد يعني.

0: لك اياه يعني وتفرح
1: تسلمي
0: فيهم يا
1: تسلمي،
0: رب.
1: كلك ذوق وبارك الله فيك، لك انت كمان
0: اهلي
1: اتمنى لك
0: الله يخليك، خلي لنا اياك، خلي لنا الاذاعه الحلوه اللي ما فيش حالنا، ولازم اطلع يوم بدي افش حالي عندي،
1: فش عندي قصه فش قول لك احكي ايش بدك يوم الاثنين ان شاء الله بخليك تحكي معي على الهواء.
0: والله بدي اخليك بدي احكي واحكي لك هالقصص والحكايات اللي عم بتصير فينا واحنا رايحين على الاردن واحنا راجعين.
1: يلا ولي
0: ان شاء الله سلامتك. وكل عام ويجي بخير، تفرح بأولادها بنتي ان شاء الله.
1: تسلمي لي يا غالي، سلام.
0: نفرح بأولادها.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا.
1: كيف حالك يا غالي يا مغلغل؟
0: تغلبوهاش لأسيل كبها بالإنتاج بالله عليكو. ها
1: لا لا لا، منحبه والله. منحبه.
0: الله يسعدك، الله يخلينا اياك.
1: منحبه وكل اهلي كبها.
0: الله يسعدك، تفضل.
1: سخنوطة رخم.
0: يا عين علي، مين معي؟
1: معك حمودي مصالحة دبوي.
0: حمودي المصالحة، الله يسعد لي اياك يا حمودي.
1: بس حبيبي انت بكفي ترد علينا.
0: الله يخلينا
1: اياك. نسمع صوتك.
0: واحنا منحبك، الله يخلينا اياك يا حمودي. شكرا، يعطيك العافية. مرحبا.
2: الو مرحبا.
0: هلا.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: بحكي معك واحد اسمها خلاص من الأردن.
0: يا هلا خلاص من الأردن، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
0: كيفكم بالأردن؟ إن شاء الله تمام.
2: والله تمام، مشتاقة لكم والله.
0: يا أهلا وسهلا بالأردن كلها.
2: الله يسعدك، بدي أهني حالي بعيد ميلادي.
0: أوه، كل عام بخير يا غالي.
2: الله يسعدك، إذا سمحت بس هيك غنوي على ذوقك.
0: الأردن طبعا، تحية للأردن الشقيق، تحية كل إخوتنا بالأردن، ولكم منا أطيب الأمنيات. سلم على الجميع.
2: الله يسعدك، تسلم. شكرا.
0: أنت بتسمعونا من الأردن يعني؟
2: أنا بالأردن.
0: الله يسعدك، سلمي.

0: إذا عدنا إليكم. بس تحسي إنه حياتك زفت، تذكر إنه في واحدة إسا قاعدة تتعرف على الإكس تبعك ومفكرة حالها لقت الشخص المثالي. خليها تتعرف على الإكس، خليها مش عارف شو بستناها. أوكي إحنا رايحين لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل الإعلاني الله يستر شو بس. لا عادي بنرجع البرنامج عادي.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال باركة سفون النصرة بجانب دباح، حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافت غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال باركة سافون الناصرة بجانب دباح.
0: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: الشمس دائماً

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عدنا إليكم والعودة. أحمد ما أحلى للبلوك لما تعطيه لواحد تقيل دم بتحس حالك طفيت مكنسة الكهرباء في البيت. All day I'm thinking of your face. بشرفي هذا الإشي جربوه يعني. This empty room I'm trying to erase. All night I'm battling the sound of my own heart. It's beating so. أوكي تحياتي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا جريد.
1: أيوة
2: بصير سعيد محميد معك.
1: حبيبي كيفك؟
2: حبيبي يسعدك.
1: بدنا نروح على سخنوته ولا مراغب؟ ها
2: ان شاء الله رب العالمين.
1: 300 شيكل اليوم ببلاش على البيت. ممكن حدا واحد من اللي اتصل فيه يربح ان شاء الله وبلكي حظك حلو معنا. اوكي تنسوش تقسيطي ابتداء من 1000 شيكل بالشهر. كل انواع السيارات جديد ومستعمل موجود في سخنوته لا مرخب. مرحبا. الو مرحبا. الو مرحبا. مين معي؟
3: عصام لوابني.
1: مين؟
3: عصام
1: لوابني
3: من الناصر.
1: عصام لوابني من الناصر. كيفك عصام؟
3: الحمد لله.
1: بدنا نروح على سخنوته لا مراخي بقول ابوك. بدنا نغير سيارة من غادنا عند ابو علي.
3: ده هن حال عشان عيد ميلاد اليوم.
1: اوه كل عام وانتم خير حبيبي. ربنا يوفقك ويعطيك على اديتك. اوكي تنسوش سيارات سبع ركاب موجودة. توسون 17 موجود. توسون 2024 موجود. مازدا موجود. كل السيارات موجودة في سخنوته لما رغب. وتنسوش عائلة الجاك وعائلة الشيري عائلة البي واي دي. كل عائلات البي واي دي موجودة. خذوا سيارات اطلعوا ربحانين وكيفوا. بنفع محزيك ها؟

0: كملين. في ديون بالحياة يا جماعة ما نقدرش نوفيها، مثل حب إخوتي لأولادي. Oh my God. الشروي من العنوان الصح، لما بتروح على العنوان الصح بتعرف انك انت راسك مرتاح، ولما قالوا كونيم راخب بروش شاكيت هذول هني سخنوته لمرق. الأبراج الأفضل لماذا؟ بماذا؟ الجدي أفضل برج للزواج، دوري على برج الجدي أفضل برج للزواج، الميزان أسوأ برج للزواج، أوعك من برج الميزان، الحوت أفضل برج رومانسي، العذراء أسوأ برج رومانسي، الحمل أطيب برج، العقرب أقصى برج، الجوزاء أذكى برج، السرطان أهدى برج، الأسد أكرم برج حضرتي، الثور أبخل برج راحت عليك، القوس أنشط برج، الدلو أقوى حساسات. وبس ولعت. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: شو أخبارك دريد؟
0: ولعت. مين معي؟
1: محمد أبو لينش.
0: محمد شو أخبارك محمد؟
1: الله يسعدك. أبو علي وقطع.
0: أبو علي وقطع. ليش أبو علي وقطع سونوته لما رغب؟
1: إيش بعد السيارات عنده؟
0: من أني ناحة؟
1: من كل شيء، جودة وكل شيء.
0: يعني أنت حضرتك رحت عنده؟
1: آه طبعاً.
0: كل الاحترام لإلك وتحية لأبو علي اللي الكل عم يحفيه، لأنه المعاملة بتجنن. بارك الله فيك وبيه كمان.
1: يعطيك العافية.
0: باي.

0: الو
1: ايوه
0: سخنوط علا مريخي بكون دشت لسيارة بس انت خربتها
1: ابو عمر
0: برج العقرب قاسية هاي غلطة كبيرة هاي لا حرام عليك يا زلمة
1: ما انت ما سمعتش قلت الا ابو عمر انا قلت الا ابو عمر
0: لا لا لا حرام عليك والله برج العقرب يا زلمة والله ألز منه بالعالم
1: انت حنون حنون ابو عمر حنون
0: والله العظيم حنون وحياة الله
1: والله العظيم لك حنون يا ابو عمر والله العظيم
0: شو قاسية هاي ما جبت قاسية
1: امسحها بدقن ابو عمر امسحها بدقن
0: يا زلمة عاود فوت كنه كنك غلطت انت
1: بنحبك ابو عمر
0: يلا يعطيك العافية
1: مرحبا لمين
2: مرحبا
1: هلا
2: معك ام احلام
1: ام احلام شو اخبارك
2: كل اخبار
1: الله يسعدك
2: البرنامج برعايه علام هريخف
1: يا هلا
2: بالكروم بتجنن معاملتهم
1: الله يسعد البيت
2: انا كنت عندهم الابو واولاده الاثنين كثير كثير معاملتهم منيح
1: يعني انت بتنصحي بابو علي
2: بنصح كل حدا بده يروح يشتري يروح من عندهم
1: كلك ذوق يعطيك الصحه والعافيه
2: والله انا كنت عندهم معاملتي بتجنن
1: بتجنن واشتريت السياره من غاد
2: لا ما شريتش روحت اشوف وبدنا نرجع كمان مره
1: يلا ان شاء الله نجمي 8673 شكرا لك بداخلي ألم بس مش عارف حبر ولا رصاص

0: سويت.
1: يا عمي أهل الطير وأهل الطيبة على العين والراس. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو.
1: أيوة
2: مرحب.
1: شو أخبارك؟
2: شو أخبارك يا معلم يا كبير؟
1: ولعت. كيف يا غالي يا بغلغل؟
2: يا هلا بالحشيخ دريد.
1: ولعت الطير منصور.
2: هلا بيك يا غالي. وين الدبكة يا دريد؟ وين
1: يا سلامي؟ خلص لسه بدر أعلك فرخ دبكة إيش نار وشرار.
2: هلا بيك، حبينا نسمع صوتك.
1: احنا بنحبك. يا رب. هي لعب اليوم مع مين؟
2: والريال مدريد اليوم
1: ان شاء الله. ان شاء اليوم طحن اليوم ان شاء الله.
2: حبينا نسمع صوتك دريد.
1: سلم يا غالي. تابعوا زميل نبيل سلامي طبعا في برنامج الرياضة، وهناك طبعا راح تسمعوا بس غير على الأخبار إن شاء الله. أوكي، وصلنا إلى النهاية حاليا. مين اللي ربح طبعا 300 شيكل على البيت راح يتحولوا له اليوم؟ نعم، واحد أو واحد. مين؟ غدير من عين ماهل. مبروك لإلي غدير، اتصلي بسخنوته ولا مراخف على التو، راح يحولوا لك أبو علي 300 شيكل على البيت. حظا اوفر للي ما ربح. شكرا جزيلا اسيل كبها، رفقتني اليوم بكل حب. شكرا عادي ياسين في الهندسه الاذاعيه، وشكرا لإيهاب عويس اللي كان معنا، له منا اطيب الامنيات. مني انا دوري الزرقاوي كل الحب، اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. وننتقل وإياكم إلى الأخبار أيضا بعد قليل مع زميلة أسيل. فشكر كبير لكل زملائي وزميلاتي اللي راح يكملوا معنا للانتصاف الليل. لكم منا أطيب الأمنيات، أحبكم دائما دوري الزرقاوي. إلى اللقاء.

سمك أشبر. أهلا وسهلا مرة جديدة بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال, وخصوصا محسنية حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح. مندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد فقط في محسنية حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعنا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. يعني يا جماعة الخير

0: المهرجان الليلي عندنا مهرجان زي ما بيحكوا بمحسني حشمال طبعا هنا في بارك هتصفون الناصرة. وطبعا خلينا نتعرف عليك
1: مصعب
0: انت مصعب انت لحظة شوي انت من محسني حشمال؟
1: من عيل سنيف محسني حشمال.
0: وين؟
1: اي سنيف؟ أورا كيفا. احنا اليوم موجودين في الناصري
0: يا مصعب يا مصعب. هاي عشان هيك عم بقول انا للمستمعين طاقم كامل ومتكامل من كل الفروع.
1: طبعا ولا شو مفكر؟ طلع الناس مهرجان اليوم مهرجان.
0: طيب مصعب شو بتقدر تقول للمستمعين لكل حدا بسمعنا ليش لازم يجي اليوم على حسين حشمال بارك صفون النصر؟
1: انا بقول من هذا اليوم ممنوع الواحد يخسره. ما جيتش ما وفرتش.
0: نعم.
1: تعال طلكم جايين احنا كلياتنا موجودين اليوم.
0: بقول لي مصعب يعني عم بيقولوا لي هون تنزيلات فيش قطعة اليوم موجودة بالمحل هون فيش عليها تنزيلات
1: فيش ولا شيء. أول شيء فيش حدا بفوت هون بيخسر. اشتريش خد هديتك اشرب قهوة وتسهل كله تمام. في عندك اليوم أسعار اللي عن جد ما كانتش ولا بأي فرع خصوصي خاص نص اليوم في الناصري بمناسبة الافتتاح. عندك غاز 5 روس ب550 شيكل، براد مكتبي 350 شيكل، عندك الدايسون ب 1590، الغسالة ال 14 كيلو ب 1890.
0: واو 14. فيش أسعار عن الشيكل؟
1: لا فيش أسعار. في عندك المكيفات 770 شيكل وطلع، واحد وربع، واحد كوح سوس، قوة حصان، كلاته موجود. تعال حمل بالسيارة وطلع.
0: يعني بتنصح كل حدا بسمعنا اليوم بإذاعة الشمس تعال استغل فرصة لأنه زي هيك فرصة مش رح ترجع.
1: صحيح. كل سكان المنطقة وللكل اللي طاشين في الشمال اليوم تعالوا ميلوا لعنا بنتعرف عليكم نتشرف فيكم تشوف الناس اللي موجودين هون حفلي.
0: مصعب يعطيك العافية.
1: شكرا مشكورين لو سالة.
0: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا مصعب يعني أسعار ولا بالخيال. تعالوا استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة أهم إشي تعالوا لأنه غير بعد بكرة مش راح يكون في تنزيلات مش راح يكون في هاي الأسعار. تعالوا أي استفسار بتقدروا كمان تتصلوا على 073-25-401-373 وطبعا أحلى التحيات للطاقم موجود هون والأخص حسن حسن سبيحات. طبعا أحلى التحية لحسن سبيحات. حسن يلا على الشغل فتعالوا وكونوا كتار هنا بحسني حشمال باركات صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
2: كمخ من مخ من تاي بمخزنك أشمال.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بركة صفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب899 شيكل، براد مكتبي ب355 شيكل، شافة غبار دايسون ب1500

0: وتسعين شيكل،
1: مكوى بخار إلكترا بمية وتسعة وتسعين شيكل، وتوستر بتسعة وعشرين شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسافون الناصرة بجانب دباح.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت ظهر اليوم في مدينة الطيب أعمال المؤتمر العام 28 للقائمة العربية الموحدة بمشاركة نحو 1050 عضوا من مختلف البلدات والمناطق لاختيار مرشحي القائمة لانتخابات الكنيسة المقبلة. وبحسب قائمة المرشحين لا يواجه النواب منصور عباس ووليد طه ووليد الهواشلي منافسة على المراتب الثلاث الأولى، حيث سيصوت المؤتمر على استمرارهم في مواقعهم. أما المقعد الرابع المخصص للنساء فتتنافس عليه عضو الكنيسة إيمان خطيب مع شيماء هنداوي، فيما يتنافس على المقعد الخامس عضو الكنيسة الدكتور ياسر حجيرات مع المحامي أشرف عدوي. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها القائمة الموحدة انتخاباتها الداخلية بشكل مستقل عن مؤسسات الحركة الإسلامية ومجلس الشورى. وفي كلمتها أمام المؤتمر أعلن رئيس القائمة النائب منصور عباس ما وصفه بفتح صفحة جديدة مع الأحزاب العربية الثلاثة، قائلا إن هذه الصفحة تقوم على اتفاق للتعاون والتنسيق وتبادل الأدوار، إلى جانب اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف يسبق الانتخابات ويستمر بعدها. أعلنت مصادر طبية عن مصرع الشاب عبد الرحمن أبو حمدة في 36 من عمره من جت المثلث جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 574 قرب بلدة زيمر. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن سائق دراجة نارية كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز اكتسب بعد الحرب أهمية جيوسياسية حاسمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لطهران، مشيرا لأن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تحولت من الدفاع إلى الهجوم. وأوضح أن التحول إلى الهجوم لا يعني تنفيذ عمليات استباقية، مؤكدا أن إيران سترد فورا على أي عمل عدواني وبشكل أوسع. وأضاف أن إيران أعادت بناء المنظومات العسكرية التي تضررت خلال الحرب وأدخلت منظومات جديدة إلى الخدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن عدم إقامة معرض عسكري بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية يأتي لتجنب كشف نقاط الضعف والحفاظ على عنصر المفاجأة أمام الخصوم. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. وأشارت الوكالة لأن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إلى العراق. أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس ترامب تتجه لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل، في خطوة ستكون الثانية من نوعها على التوالي بعد قيود مماثلة فرضتها واشنطن عام 2025. وذكرت التقارير أن عباس طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء قرار، إلا أن الإدارة الأمريكية رغم إجراء اتصال هاتفي بهذا الخصوص لا تزال متمسكة بموقفها. أعلنت غرفة التجارة وصناعة جنين بناء على بلاغ من الارتباط المدني الفلسطيني إغلاق معبر وحاجز الجلم المؤدي إلى مدينة جنين اليوم أمام زوار المدينة. وفي السياق تقرر فتح حاجز شوف في أيام السبت فقط من كل أسبوع بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء أمام المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى مدينة تلكرم، ويسمح بالمرور عبر الحاجز باتجاه واحد فقط من جهة الدخول إلى تلكرم، فيما لن يسمح بالمغادرة عبر حاجز شوفه.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سنك أصفر. صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا احنا زي ما ذكرنا امبارح احنا كمان اليوم متواجدين في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة طبعا بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم لليوم الثاني على التوالي بالتنزيلات الموجودة بالكرنفال الموجود. يعني امبارح كان يوم حافل من المبيعات، كل حدا أجا، كل حدا اشترى، كل حدا استغل فرصته امبارح. عندنا كمان اليوم الفرصة الثانية اليوم كمان، وكمان عندنا بكرة طبعا تنزيلات مجنوني هنا بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. من جمع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد، صدقوني بالحرف اليوم الأكبر بالبلاد مجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية حرفيا. كل قطعة موجودة هون عليها بتنزيل، يعني 99.9999 تنزيلات على كل القطع. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل القطع غسالات نشفات أفران مكيفات هواء برادات كل إشي موجود هون.

0: بالمحل بمحصني حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح علي تنزيل. وطبعا يعني وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروي والالتزام بأرخص الأسعار بس اليوم وبكرة في محصني حشمال باركة سفون الناصرة. طبعا وطاقم كامل بيستناكو, طاقم كامل متكامل بستناكو ليساعدكو ليوصلكو للسعر الصح للقطعة الكهربائية الصح. وإذا حابين كمان تتصلوا وتستفسروا قبل ما تيجوا تقدروا تتصلوا على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137. دوري سيارتك, دور سيارتك, اكتب على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهنا. تعالوا واستغلوا فرصتكم. طبعا اليوم التغطية وبكرة كمان التنزيلات, بعد بكرة راح كل شيء يرجع زي ما كان. استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحصني حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل, شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل, نينجا جريل ب 699 شيكل, ماكنة بوضة وبراد ب 299 شيكل, شافت غبار ب 119 شيكل, طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل, وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محصني حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90, بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90, ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90, بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90, سائل جيلي فيري أولترا 1.25 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8, خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنع اصل الكهرباء.
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل, وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بارك صفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل، مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكنة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافت غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية. حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح.

0: علي بمخزن كشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال, وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. مندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون أسعار هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إن غاز خمس رؤوس إلكترا فقط ب555 شيكل, غاز غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب899 شيكل, براد مكتبي ب355 شيكل, شافط غبار دايسون ب1590 شيكل, مكوى بخار إلكترا ب199 شيكل, توستر ب29 شيكل, غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو. سمعتوا منيح, غسالة هوفر 14 كيلو. اسمعوا السحر, السعر ب1890 شيكل, كوركنت كهربائي ب888 شيكل, كمان في فريزر بوضة ب1190 شيكل, ماكينة إسبريسو كبسولت ب169 شيكل, خلاط يدوي ب29 شيكل, كمكم نروستا ب19 شيكل, براد إلكترا 4 أبواب فخم جدا ب1990 شيكل, كمان في شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز فقط ب249 شيكل, عندنا نينجا جريل ب699 شيكل, وميكروغال 20 لتر فقط ب149 شيكل, والعديد العديد من التنزيلات ومهرجان المبيعات هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا الناس موجودة, الكل أجا يستغل, كمان انت استغل فرصتك, حط على الويز باركة صفون محسني حشمال.

البارك هاتسافون الناصرة، وتعال لعنا لهون طاقم كامل ومتكامل من كل الفروع موجودة هون ليساعدوكو. وإذا كمان حابب تستفسر عن أي قطعة كهربائية بتقدر تتصل على 073-25-40-137 كمان مرة 073-25-40-137. دور سيارتك، دور سيارتك، حطه بالويز محسن يا حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهون. استغلوا فرصتكم زي ما ذكرت انه الفرصة لليوم وغدا فقط لا غير. يوم التنين ما فيش تنزيلات طبعا، تعالوا واستغلوا فرصتكم. مهرجان من المبرعات، مهرجان من التنزيلات هون في محسن يا حشمال بارك هاتسافون الناصرة بجانب دباح. تعالوا وكونوا كتار واستغلوا فرصتكم، تعالوا على محسن يا حشمال بارك هاتسافون طبعا الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. حمل حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت ظهر اليوم في مدينة الطيب أعمال المؤتمر العام 28 للقائمة العربية الموحدة بمشاركة نحو 1050 عضوا من مختلف البلدات والمناطق لاختيار مرشحي القائمة لانتخابات الكنيسة المقبلة. وبحسب قائمة المرشحين لا يواجه النواب منصور عباس ووليد طه ووليد الهواشلي منافسة على المراتب الثلاث الأولى، حيث سيصوت المؤتمر على استمرارهم في مواقعهم. أما المقعد الرابع المخصص للنساء فتتنافس عليه عضو الكنيسة إيمان خطيب مع شيماء هنداوي، فيما يتنافس على المقعد الخامس عضو الكنيسة الدكتور ياسر حجيرات مع المحامي أشرف عدوي. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها القائمة الموحدة انتخاباتها الداخلية بشكل مستقل عن مؤسسات الحركة الإسلامية ومجلس الشورى. وفي كلمته أمام المؤتمر أعلن رئيس القائمة النائب منصور عباس ما وصفه بفتح صفحة جديدة مع الأحزاب العربية الثلاثة، قائلا إن هذه الصفحة تقوم على اتفاق للتعاون والتنسيق وتبادل الأدوار، إلى جانب اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف يسبق الانتخابات ويستمر بعدها. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن مصرع الشاب عبد الرحمن أبو حمدة في 36 من عمره من جت المثلث جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 574 قرب بلدة زمر. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن سائق دراجة نارية كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق جنوب سوريا. وأفادت المصادر بأن المصاب فلسطيني، هذا ولم تعرف بعد هويته أو حالته الصحية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي بمسيرة على منزل غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن قادة في الجيش الإسرائيلي حذروا خلال اجتماع مع وزير الأمن من خطر اندلاع تصعيد واسع في الضفة الغربية على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين. وبحسب المصادر يرى الجيش الإسرائيلي أن استمرار العنف من جانب المستوطنين إلى جانب العجز عن التعامل معه قد يؤدي إلى تدهور أمني متسارع في الضفة الغربية، كما حذر قادة الجيش من أن استمرار هذه الاعتداءات قد ينعكس سلبا على أمن إسرائيل ويفاقم حالة التوتر في الضفة. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هذا ويواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إن طهران تلقت رسائل عدة من دول مجاورة بشأن وضع ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وأضاف قالبف أن الولايات المتحدة عرضت أمن حلفائها لخطر كبير عبر موصفه بالترهيب وتجاهل مصالحهم خدمة لإسرائيل، وأكد أن اعتماد نظام إقليمي مستقل بحسب رأيه يمثل السبيل لتحقيق السلام والأمن وتعزيزهما في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: دم كشفر. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، كمان مرة جديدة رجعنا لكم هون من محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب الدباح. مستمعينا طبعا مثل ما ذكرنا بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني اليوم وبكرة عنا تنزيلات مش موجودة بولا محل كهرباء بالبلاد غير بس بمحل واحد، محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. اكتب على الويز، اكتب على الويز محسني حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. يوم افتتاح جنوني اليوم وبكرة، وبعد بكرة مش راح يكون في عنا التنزيلات هاي الموجودة. كل القطع الكهربائية الموجودة بمحسني حشمال باركة صفون الناصرة هي بتنزيلات مخيفة، تنزيلات رهيبة، مهرجان من الناس، الكل جاي يستغل الفرصة ليشتري أغراض الكهرباء اللي عليها تنزيلات. طبعا كل أغراض الكهرباء عليها تنزيلات، وطبعا وكل كل كل بني آدم بيشتري طبعا قطعة كهرباء طبعا كمان بأخذ هدية على المشتريات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة جدا 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل بس، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، كمان في خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نوريستا ب 19 شيكل، براد أربع أبواب فاخر جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر بس ب 149 شيكل، وميات الادوات الكهربائيه باسعار تنزيلات كسح الاسعار زي ما بنحكي طبعا اليوم وبكره فقط بمحسني حشمال باركة صفون طبعا الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كمان مرة بذكر بتقدروا تكتبوا على الويز محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون. يعني كرنفال من الناس كمان مرة، كل قطعة موجودة هون بالمحل عليها تنزيلات، استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة فقط اليوم وبكرة. وطبعا نشتغل من 10 الصبح للعشرة بالليل طبعا، وكل أيام الجمعة، جمعة سبت أحد، كل الجمعة بنشتغل من 10 للعشرة. واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، بعد بكرة مش راح، كمان مرة بذكر مش راح يكون في تنزيلات. السبت والأحد آخر يومين تنزيلات موجودة هنا في محسني حشمال باركة صفون الناصرة. وإذا عندكم أي استفسار بتقدروا تتصلوا على 0732540137، كمان مرة 0732540137. طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع موجودة هون ليساعدكم وليعطيكم الخدمة. تعالوا وكونوا كتار، حطوا على الويز باركة صفون الناصرة محسني حشمال وبتوصل لعنا لهون. إلى هنا
1: حملات جديدة ومميزة بأسرع

0: صار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: أهلاً وسهلاً مرحبا
5: في تمنا أصل الحياة،
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وأيضاً أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنا سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: داي بمخزن ميكاشفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب طبعا دبة. حندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دبة. هون مستمعين رح تلاقوا فيه أكبر التنزلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي فقط ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كبسولت اسمعوا السعر، ماكنة إسبريسو كبسولت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، عندنا كمان كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب ضخم جدا، براد إلكترا 4 أبواب ضخم جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هرتز ب 249 شيكل، لينجا جريل ب 699 شيكل، وميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات مئالاف من القطع الكهربائية بتنزيلات ضخمة وتنزيلات مجنونة فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال طبعا باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار وتعالوا استغلوا فرصتكم، متواجدين هون للعشرة بالليل، استغلوا كل حملة، استغلوا كل قطعة كهرباء، كل حدا بحاجة لأي قطعة كهرباء. كمان بتقدروا تستفسروا معنا على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137 هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار وتعالوا اكتبوا على الويز محسن حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. كمان أنا موجود كمان هنا وإذاعة الشمس موجودة هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: خيي لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية لكم من إذاعة الشمس عبر موجاتنا العاملة 101.98 فارز 1 FM. المجلة الرياضية، اليوم هو السبت 22 من شهر أغسطس. نحن وإياكم في هذه الساعة من مجلتنا الرياضية، من خلالها سنكون مع أهم النتائج التي كانت يوم أمس مع انطلاق عدد من الدوريات الأوروبية يوم أمس واليوم أيضا، وكذلك سنجري كلمحة نستعرض فيها أهم التطورات وآخر استعدادات بما يخص الفرق العربية من درجات الأولى والثانية. اليوم انطلاق الدوري في الدرجة العليا موسم 26-27، أولى المباريات عند الساعة 8 ستجمع مكابي بتحتيكفا كرياتش مونا طبرية، هابويل بتحتيكفا أيضا في 8، وفي 8:30 مكابي حيفا هابويل رمات جان في استاد سامي عوفر. ليليان حاج مع في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي، وفي الإشراف على التقنيات الصوتية زميل عادي ياسين. يوم أمس أيضا من خلال أولى مباراة الدوري الإسباني جولة ثانية، كانت يوم أمس بيتيس فاز على ريال سوسيداد بالنتيجة 1-0. في الدوري الإنجليزي، حملة الدفاع عن اللقب لأرسنال نجحت يوم أمس في أولى المباريات، فاز بسهولة نوعا ما على الصاعد الجديد إلى البريمير ليج، أرسنال فاز على كوفنتري 3-0. وفي أولى مباريات الموسم في الدوري الفرنسي، مارسي الذي يحاول دائما تهديد عرش فريق باريس سان جيرمان فاز يوم أمس على ستراسبورغ بأربعة أهداف نظيفة. في هذه الساعة انطلقت أيضا مباراة الدوري الإنجليزي لهذا اليوم، فريق مانشستر يونايتد يحل ضيفا على فريق هال سيتي، هو صاعد الجديد حتى الآن بدون أهداف. إيفرتون أمام كريستال بالاس مع هيثم مع عنان خلايلي. إيبسويتش ساندرلاند نوتنغهام فورست أمام ليدز، برينتفورد أمام توتنهام، ديربي في لندن. وفي الدوري الإيطالي، نابولي يحل ضيفا على جينوا، بارما على كالياري، أودينيزي أمام كومو، الإنتر بطل الدوري يستضيف مونسا في مباراة ديربي عمليا. ونذكر أيضا بمباراة السوبر كاب في الدوري الألماني تجمع فريقي البطولة والكاس، فريق بايرن ميونخ يلتقي فريق بوروسيا دورتموند. الفرق العربية تستعد لافتتاح الموسم في الأسبوع القادم، نحن نتحدث عن فرق الدرجة الأولى، مباريات كأس عمليا ستكون مباراة جولة أولى مباراة الكأس. الأمور كما يبدو سويت، قبل أسبوعين تحدثنا إلى معمر قراقرة، سويت الأمور في عرابي، كان خطر انحلال الفريق وعدم تسجيله، ولكن يبدو أن الأمور سويت هناك، وتم اختيار طاقم جديد للتدريب مع مدرب لياقة بدنية، مدرب للحراس أيضا، إدارة جديدة ومدرب جديد باتريسيو سياك. معمر قراقرة ينضم إليه الآن مرة أخرى بعد أن كان اللقاء الماضي كان فيه نوع من الغموض، ولكن يبدو الأمور الصورة اتضحت الآن في الأخوة العربي. سلامات معمر.
1: سلامات أخي نبيل إلى كل جميع المستمعين.
0: إحنا تحدثنا من أسبوعين إذا مش غلطان، كان الوضع بذكر حكيت كلمة 50-50، كان اجتماع في البلدية، الأمور من ورانا بتصور إنه في صفحة جديدة اللي فهمه أنا بها يا عربي.
1: أكيد إحنا الكل بعرف إنه بلشنا تدريبات السنة متأخر كثير جد، يعني كثير، يعني أنا اليوم عم بواجهك نبيل الصعوبة هاي، لأنه عن جد الإشي مش طبيعي، يعني فيش لاعبين، فيش ولا إشي، يعني حتى مدرب، يعني من الموت أني عرفت أشوف مدرب بآخر لحظة، عن جد الإشي كتير صعب.
0: السبب هو كان الوضع اللي كان، يعني الوضع الراهن اللي أنت كنت فيه، غموض اللي كان عمليا، ما حضرت الفريق كما يليق وكما يجب.
1: يعني أخ نبيل صراحة، يعني كانت في بالجلسة روحنا على البلدية، والبلدية تعهدت بكثير أمور. أنا مشكلتي وعتبي على البلدية إسا إنه طب هاي الأمور ليش ما سويتوهاش بكثير؟
0: أفكر صحيح.
1: يعني بالآخر أخ نبيل لا أخذت شكل ولا نص إسا، يعني إذا كنتوا عاملين الجلسة قبل شهر وأجيت وعملتوا هذا الأمور كلها ورتبنا هاي الأمور، نفس الإشي وبالآخر كله حكي.
0: يعني بس
1: مش انه بحكي بالمعنى الحرفي، الا انه هو الجلسه كانت هي حكي، يعني ما اخذت

0: من المصاري ولا يعني لو كانت الأمور بكير كان أنا بنيت الفريق أفضل بكثير. بس إن شاء الله يعني أنا بكون أدى المسؤولية الصعبة كثير مش شوي. يعني أنا عم بحكي مع لاعبين اليوم أخ نبيل صدقني يعني بديش
1: بوضعية إحراج يمكن يبدو لأنك محرج
0: طبعا ما. يعني بيحكوا معي وكأنه هني كل واحد بيلعب بالدرجة العليا يعني من اللاعبين ليك الدرجة الأولى بس إيش لأنه كل أتعام موجود بفرق اليوم صعب أنت تجيبه على فريق زي عرابي متأخر كثير وفش فيش عنده لاعبين كفاية وكل هاي الأمور عن جد عم بتواجه كثير صعوبة.
1: وشو الحل يعني أنت غير أنه ما فيش سيولة وما فيش لاعبين وتأخرتوا بالتدريبات هذا لا يبشر بالخير معمر.
0: شيلي ببشرش بالخير أنا إسا بحكي له على يعني مش مستحي ولا خايف من هاي الأمور. الفريق اللي إسا عندي اللي موجود ومش بس راح يعني بنزل درجة إلا هو عن جد مش راح يفوز ولا بمباراة
1: ولو أنت
0: طبعاً أنا يعني بحكي أنا
1: صورة سوداوية
0: طبعاً أنا زلمة جاي من الفوتبول وأنا بنادم بعرف شو الموجود عندي. إحنا اليوم عم نجيب لاعبين مع احترامي لاعبين ناشئين اللي هن فيش عندهم خبرة لأنه أنا مجبور أبلش أتدرب بس أنا مع الوقت شوي راح أضم لاعبين اللي هن مع خبرة وأنا عم بحكي مع 3-4 لاعبين اللي هن خبرة كبيرة بالدرجة الأولى. بس أخ نبيل زاني مخبيش عليك كثير صعب المفاوضات معهم يعني إذا كان بده نص شيكل صار يطلب مني 2 شيكل لأنه يعني زي ما بقول إنه الوضع اللي بعربي الوضع كثير صعب فأنا بدي أجي على محل كثير صعب.
1: أنا أخشى من إنه وعود البلدية تكون مجرد كلام بدون أفعال وأنا اللي خايف منه إنه بالآخر يعني يقطعوا الحبر بينا بنص الطريق يعني.
0: يعني إذا أنا إسا بقول لك بالوضع الراهن والوضع اللي هن البلدية تعهدوا إنه يعطوني والوضع كثير صعب فإذا البلدية مش راح تكون قد الكلمة اللي حكوها فالوضع أصعب 5 مرات زيادة. فأنا إسا مشكلتي أخ نبيل مش الوعودات ولا المصاري أنا إسا مشكلتي إنه أضم لاعبين لأنه فيش لاعبين في السوق.
1: السؤال شو مع الكادر اللي كان يعني كله فرط هرب راح لأنه كان وضع الفريق عليه غموض يعني بمعنى آخر ما كان في أمل لهذول اللاعبين؟
0: لا أنا اللاعبين اللي كانوا حتى أولاد عرابي يعني أنا بكمل لهم كل احترام بتمنى لهم بس النجاح لأنهم هن استنوا كثير والفرق عم تعطيهم يعني عم تحكي معهم وأنا عم بأخرهم كنت شوي بس في الآخر يعني خلص يعني كل اللاعبين برضو عايشي من وراء الفوتبول.
1: مدربك يا معمر مدربك جديد باتريسيو سياك جايب كمان من عالم كرة القدم لعب في الدرجات العليا عارف الوضعية اللي فات فيها وأنا خايف عليه إنه يقول لك أنا بقدرش مع هذا الكادر ما تمشيش الأمور يعني ما أنا ممكن يصل لستنتاج على الشكل.
0: امبارح كانت إلي قاعدة أنا وياته لحالنا قعدت أنا وياته وعن جد كنا لحالنا عشان أفهم الصورة أكثر يعني زي ما تقول الواحد يشرح له ويكون مطمن اكثر وشرح له
1: ما تحسش وما يحسش انه مغدور كمان الزلمه يمكن
0: لا هو بيعرفني منيح يعني بيعرفني شخصيا ويعني حكيت انا وياته فهمت كل الصوره فهمت انه انا وياته شوي نشتغل على الموضوع فيش شيء نخسره نشتغل على الموضوع انه نضم لاعبين مع بعض هو تفهم الفكره وبالعكس هو اللي عجبني فيه انه هو انسان بحب التحديات وعم فايت على الموضوع تحدي اكثر من انه هو بس ينجح فيه لو ما يقبل تحدي بقول لك هذا إشي رح يمرق علي امبارح حكى لي جملة هذا إشي اللي مر علي بحياتي أول مرة إني أبلش بفريق هالقد متأخر وفيش كل اللاعبين اللي موجودين هذا تحدي بدي أخذه إن شاء الله أنا وياته بناخذ هذا التحدي على محل مليح وبنوصل فيه لوين بدنا.
1: معمر عندكم مباراة يمكن الأسبوع القادم كأس دولة ولا ما أنتم أحرار بهاي المباراة؟
0: عندنا مباراة كأس أنا قدمت للمبارح أنا وعبد رباح قدمنا
1: غير جاهز
0: للاتحاد إنه إحنا مش جاهزين لأنه هني برضو أخرونا إذا ذاكر كان في مشكلة تسجيل الفريق وكل هاي الشغلات هني أخرونا برضو فبعثنا لهم الإشي مش راح يكون هوين بس إحنا راح نقدم إنه مش راح نطلع هاي المباراة إنه بعدنا عن جد مش جاهزين حتى برأيي بلعب الكأس يعني هي بتكون لعب تحضيرية مش هنأدي إشي كتير مهم إنه بالكأس نوصل لمحلات بعيدة فإحنا بنستنى المباراة الدوري رح تكون في 5-9 أول مباراة إحنا ونهرية المباراة بتكون إلنا بيتية إحنا عم نحضر لهاي المباراة يعني أنا إسا بحكي مع 3-4 لاعبين أخ نبيل إن شاء الله إحنا خلال الأيام القريبة على الأقل أكون جاهز مع لاعبين أمضيهم
1: على الصعيد الشخصي معمر أنت شخصيا راح تتدرب ولا الإصابة
0: أنا لا أنا بلش أتدرب هذا التدريب الثاني كان امبارح وبكرة راح أبلش التدريب الثالث معهم انا حاسس كثير مليح شوي.

0: عيبك ان شاء الله بكون جاهز. يعني اذا اول شيء كنت انا حابب ارجع، اسا حابب اكثر لانه فيش لاعبين
1: يعني طاقم التدريب واسع ما شاء الله. باتريسو سياق عندك مدرب لياقه بدنيه ومدرب حراس مرمى اللي فهمه كمان عيد برباره.
0: لا انا يعني حضرت يعني مدربين كثير بناسبه ان شاء الله. احنا يعني من هون بنبلش، بس كله هذا يعني كل هاي المدربين والخبره تاعتهم بدون لاعبين راح يكون صعب عليهم.
1: صعب عليك
0: احنا راح نضم اللاعبين الصح ان شاء الله.
1: يعني بنتمنى لكم النجاح والخير على كل حال. يعني مشوار الألف ميل دائما بيبدأ في في في خطوة واحدة على
0: إن شاء الله.
1: بنتمنى أنه يتعزز الفريق. أنا أشكرك معمر، تحياتي لك.
0: شكرا
1: لك. إلى اللقاء. كيف تبدو الأمور بفريق آخر وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات خماسية؟ بذكر حكينا مع إدارة طمرة ويركع عفوا، والحديث هناك طموح عالي يعني وصول إلى درجة ممتازة خلال أربع أو خمس سنوات. القائد المسيرة في هذا البلد في هذا الفريق هو فايد حسون. سلامات كابتن فايد.
2: مساء الخير نبيل وجميع المستمعين.
1: اهلا. يعني سمعنا عرابي تدريب اول او تدريب ثاني فقط، يعني متاخر باتريسو سياق مدرب ويخشى ما في لاعبين بالسوق. وضعكم انتم الان بيركا، انا بعرف تحضرتوا بكير، انتم يمكن صار لكم شهر بالتدريبات اذا مش اكثر. كيف تبدو صوره الوضع في يركا؟
2: طبعا احنا من ناحيه لاعبين وكادر، احنا سكرنا الكادر زي ما انت قلت بكير جدا. قبل ما بدينا تقريبا التمارين احنا كنا سكرنا مع كل عقدنا مع كل بدنا اياهم. طبعا هناك كان انه عندنا كانت خطه مبكره، فعرفنا شو بدنا من حالنا، وعشان هيك رحنا للعيب اللي بدنا اياهم. بالنسبه ل تدريبات، نحن صرنا تقريبا شهر وكان في عنا معسكر تدريب خارج البلاد، رجعنا في وسط الأسبوع والحمد لله الأمور منيحة ماشي كيف بدنا. ونحن بنعرف إنه الدوري طويل وبده نفس طويل وبده يصعد، مش بس بدنا نقول إنه بدنا نطلع، بدك تشتغل عشان الموضوع. وأنت بتعرف إنه الشغلة مش هوينة، المنافسة كبيرة وعدة فرق موجودين في الدرجة الثانية اللي بدهن أو عندهن الطموح زي كمان يركا. عشان هيك اللي بيكون عنده نفس طويل من كل النواحي، من كادر ومن إدارة ومن طاقم تدريبي، اللي بيكون عنده نفس طويل راح في الآخر يقطف الثمار إن شاء الله. نتمنى أن نكون نحن في آخر المطاف.
1: أحكي لي عن معسكر، أنت عملتوا معسكر تدريب في جورجيا إذا مش غلطان، بجورجيا كان؟
2: لا نحن عملنا معسكر تدريب في قبرص. قبرص التركي زي ما بيقولوا. كان هناك طبعا معسكر تدريب ممتاز، وكمان يعني ما بنقول انه كان ناجح من ناحيتنا بشكل كبير. رحنا لهناك وبتعرف تسافر على خارج البلاد والحمد لله كل رجع بخير. اهم شيء كان عندنا كان في تمارين مكثفه بشكل ممتاز، يعني كان فندق اللي فيه تواجد الملعب بالاشهر الاخضر. فكان عندنا تهيئ لنا كل الظروف عشان نعمل معسكر تدريب ممتاز. فهناك انا حسب رايي كمان في المعسكر التدريب كمان بيخلق عدا عن المهني كمان الاجتماعي،
1: دمج بين اللاعبين. اكيد
2: هاي كمان كبير. انا انبسطت من زي ما بيقولوا اللعيبه اللي عندنا من ناحيه انسانيه، يعني بني ادمين على مستوى عالي اللي ممكن واحد يعني شد الظهر فيهم زي ما بيقولوا. عجبوني كثير من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه مهنيه كنا في عندنا اسامي الكل بيعرف منهن. فالاختلاط هذا الاجتماعي والمهني هذا هو الهدف الكبير تبعنا من المعسكر التدريب، اللي نحن كمان بعد مره خضناه بشكل ممتاز. كان عندنا تقريبا 9 تمارين في اقل من اسبوع والحمد لله كله ملق على خير. واسا نحن
1: اوكي. اجريتوا مبارياتك تجريبيه؟ عندك نظره صار للفريق شو ناقصه شو بده بعد، ولا بعد ما في صوره واضحه عندك؟
2: لا كان في مباريات تجريبيه، كان عندنا 4 مباريات تجريبيه. نحن ينقصنا بس انه يكون في تلاؤم كبير بين اللعيبه، بين انه كل واحد إيش من جهه التلاؤم كبير. وهذا مع الوقت نحن مع التجارب في لعيبه ممتازين ممكن ينضم بعد لاعب على الفريق في الفتره القريبه، بما انه كان في عندنا ممكن يكون كان اصابه للاعيب اللي ممكن يكون في هناك انضمام لعيب. اما الفريق يعني بشكل يعني ككل انا كثير مبسوط من الفريق مهنيا، لدرجة انه نحن يعني قلنا انه خلاص هذا الطاقم اللي عندنا

0: ابناء او كذا بعدنا ما نش نزيد عليه.
1: اها اها
0: يعني هذا بعد هذا يعني بعد ما شفنا انه كل الامور منيحه وماشي كيف بدنا. زي ما انت قلت بينقصنا بس لعبه تجريبيه هي بعد عن انه لياقه بدنيه للعب. في فرق بين لياقه بدنيه للتمارين لبين لياقه بدنيه للالعاب. فبهم انه كمان اللاعبين يفوتوا على لياقه بدنيه في الالعاب. عشان هيك نحن عم نشتري كثير مباريات تجريبيه. عندنا الاسبوع الجاي بعد مباراه سنتين وهيك بنكون سكرنا كل فتره التجارب الرياضيه وتجارب المباريات اللي بدنا اياها ومنحضر حالنا للدوري او للكاس قبل الدوري. ان شاء الله يفتتح السنه باجر يمين وتتساهل الامور زي ما بدنا ومع مشيئه الله والاشياء اللي بدنا اياها في الاخر بنحط في الدرجه الاولى.
1: عندكم مباراة كأس انتو يمكن الأسبوع القادم ولا انتو مستحيل؟
0: الأسبوع القادم احنا ما فيش عندنا استراحة. فعشان هيك أدخلنا لفترة التدريب قبل الدوري أدخلنا مباراة ثنتين تشريبية وجمعة اللي وراها الله راد في عندنا كأس وبعدين في 5/9/4
1: دوري دوري
0: في عندنا دوري.
1: الملعب عندكم جاهز في البلد؟ انا بتخيل انه جهز من اجل استضافه مباريات بيتيه.
0: الملعب تقريبا جاهز من كل واحنا متدرب فيه وكان في هناك تصديق على الملعب قبل جمعتين تقريبا. الملعب منيح وعم بيشتغلوا فيه مش يعني كل مره بيزيدوا شيء فيه. الملعب بتشوف انت ملعب ممتاز بالاخر في الدرجه الثانيه وان شاء الله يكون ظل هيك خلال كل السنه عشان نقدر نلعب كرة قدم اللي نقدمها أطول يركي كرة قدم اللي نحن بنعرفها.
1: أوكي بالنجاح كابتن فايد حصون سنتابعك أيضا هذا الموسم أكيد فريق يعني طامح وراح يكون له شأن وكلمة في الدوري. أنا أشكرك بكل الشكر عزيزي تحياتي إلى اللقاء.
0: تحياتي شكرا.
1: كابتن فايد حصون مدرب فريق يركا. الدوري الانجليزي انطلق اليوم كما ذكرنا اولى المباريات عند الساعه 2:30 انطلقت حوالي 22-23 دقيقه مفاجئه النتيجه حتى الان. هول سيتي الصاعد الجديد للبريمير ليج يتقدم على مانشستر يونايتد 1-0. يوم امس ارسنال فاز في اولى مباراته على فريق الصاعد اخر وهو فريق كوفنتري سيتي بنتيجه 3-0. اليوم هول سيتي الان متفوق 1-0 على مانشستر يونايتد. ايفرتون يلاقي كريستال بالاس. نتمنى لعنان خلالي التوفيق في هذا اللقاء في ايفرتون. هو يلعب مع كريستال بالاس. إبسويتش امام ساندرلاند. نوتنغهام فورست امام ليدز. برنتفورد امام توتنهام. الجزء الاول من هذه المجله انتهى عمليا. سنخرج الان الى بث خارجي بعد ذلك نعود بعد اخبار الساعه 3. ليان حاج معي في الهندسه والانتاج معكم نبيل سلامي. لنعود بعد الاخبار.

مخزن كشبر. اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الاسعار هون في محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. خلينا نسمع مع بعض اكبر التنزيلات وجنون الاسعار هون في محسني حشمال البركة صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب 899 شيكل، براد مكتبي بس ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كبسلوت فقط ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نرستا ب 19 شيكل، براد إلكترا ضخم جدا 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هرتز فقط ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون وبس اليوم وبس بكرة بتخفيضات جنونية. مهرجان من المبيعات فقط في محسني حشمال بركة صفون الناصرة بجانب الدباح. تعالوا كونوا كتار، اكتبوا على ويز محسني حشمال الناصرة أو محسني حشمال بركة صفون الناصرة بجانب الدباح وبتوصلوا العينة لهنا. استغلوا

فرصتكم التنزيلات فقط لليوم وغدا، وكمان احنا موجودين إذاعة الشمس اليوم وغدا وكنا كمان امبارح، تنزيلات رهيبة، كتير ناس أجت واستغلت دورك ودورك تيجي تستغل فرصة الشراء بالتنزيلات هاي الموجودة لليوم ولبكرة فقط في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. وطبعا كل بني آدم بحابب يستفسر بيقدر يتصل على 073-254-0137 073-254-0137 اكتب على الويز محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح وبتوصل لعنا لهون إلى هنا.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة لحد 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بركة صفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. انطلقت ظهر اليوم في مدينة الطيب أعمال المؤتمر العام 28 للقائمة العربية الموحدة بمشاركة نحو 1050 عضوا من مختلف البلدات والمناطق لاختيار مرشحي القائمة لانتخابات الكنيست المقبلة. وبحسب قائمة المرشحين لا

0: وجه النواب منصور عباس ووليد طه ووليد الهواشلي منافسة على المراتب الثلاث الأولى، حيث سيصوت المؤتمر على استمرارهم في مواقعهم. أما المقعد الرابع المخصص للنساء فتتنافس عليه عضو الكنيسة إيمان خطيب مع شيماء هنداوي، فيما يتنافس على المقعد الخامس عضو الكنيسة الدكتور ياسر حجيرات مع المحامي أشرف عدوي. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها القائمة الموحدة انتخاباتها الداخلية بشكل مستقل عن مؤسسات الحركة الإسلامية ومجلس الشورى. وفي كلمته أمام المؤتمر أعلن رئيس القائمة النائب منصور عباس ما وصفه بفتح صفحة جديدة مع الأحزاب العربية الثلاثة، قائلا إن هذه الصفحة تقوم على اتفاق للتعاون والتنسيق وتبادل الأدوار، إلى جانب اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف يسبق الانتخابات ويستمر بعدها. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن مصرع الشاب عبد الرحمن أبو حمدة في 36 من عمره من جت المثلث جراء حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 574 قرب بلدة زمر. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن سائق دراجة نارية كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات متعددة وخطيرة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق جنوب سوريا. وأفادت المصادر بأن المصاب فلسطيني، هذا ولم تعرف بعد هويته أو حالته الصحية. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي بمسيرة على منزل غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن قادة في الجيش الإسرائيلي حذروا خلال اجتماع مع وزير الأمن من خطر اندلاع تصعيد واسع في الضفة الغربية على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين. وبحسب المصادر، يرى الجيش الإسرائيلي أن استمرار العنف من جانب المستوطنين إلى جانب العجز عن التعامل معه قد يؤدي إلى تدهور أمني متسارع في الضفة الغربية. كما حذر قادة الجيش من أن استمرار هذه الاعتداءات قد ينعكس سلبا على أمن إسرائيل ويفاقم حالة التوتر في الضفة. إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين جراء اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هذا ويواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إن طهران تلقت رسائل عدة من دول مجاورة بشأن وضع ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وأضاف قالبف أن الولايات المتحدة عرضت أمن حلفائها لخطر كبير عبر موصفه بالترهيب وتجاهل مصالحهم خدمة لإسرائيل، وأكد أن اعتماد نظام إقليمي مستقل بحسب رأيه يمثل السبيل لتحقيق السلام والأمن وتعزيزهما في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات الظهيرة حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، فيما تميل الأجواء ليلا إلى الاعتدال في مختلف المناطق. في القدس 33 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: نعود ونواصل أعزائي، أهلا بكم من جديد. وكنا في الساعة الأولى قد

0: استعرضنا آخر المستجدات بما يخص فريق القوة العرابي مع مدرب الجديد باتريسيو سياج. الأمور صعبة هناك، لا يوجد لاعبون كما ذكر معمر قراقرة، وطبعا نحن سنحاول الآن إلقاء الضوء على ما يجري بفريق آخر في الدرجة الثانية، فريق إبطن. ينضم إلي الآن كابتن محمد عمري. سلامات يا كابتن، كيفك؟ ضعنا بصورة الوضع. نحن بفترة الإعداد، يعني تقريبا أواخرها، الدوري على وشك أن يعني يبدأ. هل أنتم جاهزون فعلا أم أنه بعد ما زال في وقت من أجل الإعداد أكثر؟
1: لا، إحنا جاهزين السنين اللي مرقت. طبعا إحنا فريق إبطن ما غيرش كثير لاعبين، يعني اللعيبة أغلب اللعيبة موقعين السنين اللي مرقت سنتين وثلاثة، وجاهزين 100%. يعني خلال صرنا تقريبا شهر نتمرن، ولعبنا كمان لعبة تمارين، وب 28 شهر إن شاء الله عندنا لعبة كأس الدولي مع الأخوة كوكب.
0: ذكرت إنه أغلب اللاعبين يعني كانوا مرتبطين باتفاقيات، أم إنه هم أرادوا أن يبقوا في الفريق يعني عمليا لأنه ظروف يعني ملائمة هذول اللاعبين؟
1: لا، عندي الاشي غير عن كل الفرق. انا في لعيبة عندهم فريق ختمين ثلاث سنين، هاي السنة الاخيرة لإلهن. وفي لعيبة بعد ختمين كمان سنة لإلهن. طبعا اللعيب اللي بيشوفني وبيعجبني وبيعطي بيقدم اداء مرضي على ارض الملعب دغري بتوجه له، بس لو بنتفق على عقد شو بده شو ما بده بنوقع سنين سنتين وثلاثة.
0: مش كل واحد بيعملها بالدرجات الدنيا، يعني انا مستغرب من
1: ولا فريق بيسويها غير فريق انت عدمنا ابطن من 3-4 سنين سويناها يعني الاشي هذا ومكملين عليه. لانه
0: اذا اجى عرض لهذا اللاعب من فريق مثلا اعلى درجه مثلا، كيف بتتعامل معه مثلا؟ هل في هناك مبلغ يعني بده يطلب منك؟ كيف
1: يعني يا اخ مبيل، يعني اول مره واحد هيك يسألني السؤال، يعني سؤال عن يعني جد كتير حلو. صارت معنا السنة انه ما كابش في عامر بدهن المدافع اللي صار له 3 سنين عنا وخاتم كمان سنتين لقدام يحيى، اسمه يحيى حريب. وتوجهوا لنا قلنا بدنا هذا، قلت له هذا لازم تدفعوا عليه 1-2-3، ودفعوا 1-2-3 عليه واخذوه.
0: وما استخدمتوا لاعبين يعني هذا الموسم؟ خليني افهم، انا معني اعرف
1: كيف يعني كيف
0: لاعبين جدد ولا
1: جبت اول شيء سن ما قد اعطينا مكابش في عمر كمان احمد يونس، وهذا رجع للسن اللي عندنا عن فريق المدافع المتاخر، وختمنا نسيم ورده من الدرجه الاولى الثالثه، لاعب السنة مرقت بكابول، لاعب ممتاز، لاعب يعني أنا شايف أنه استنى مستقبل كثير ممتاز. وجبنا كمان لاعب خط الوسط كمان السنة مرقت لعب الدرجة الثالثة من كابول، اسمه حجرات. هذا اللعيب اللي جبناها من دور كمان على لعيب واحد اللي بيقوينا بالخط، او جبنا نجمي المهاجم تاع ابو سنان. وانا بكل المناطق اللي بدي اللعيبه فيها جبت فيها، وعندي كل اللعيبه تاعون السنه اللي مرقت ضلوا عندي.
0: يعني جاهزين، خلينا افهم، جاهزين نفس الفريق اللي شفناه العام الماضي ولا اكثر قوه ولا اكثر ثبات؟ يعني خلينا افهم.
1: لا، فريق إبطن السنة أكثر ثبات وأكثر قوة.
0: قضية المدرب أنا فاتني الناس، لكن المدرب نفس المدرب العام الماضي ولا غيرته تقريبا؟ قضية المدرب
1: أنا المدرب تاع السنة المرقدة وأنا المدرب تاع السنة،
0: يعني احنا حكينا بصفة الغائب. مين أحسن معهم يا محمد؟ خليك صريح، تكون لاعب ولا تكون مدرب؟ مين أول لك؟
1: أكون طبعا الاشي كله الاشياء اللي تحكي عليهم قاعد عملني سنتين مع بعضهم، وكثير اشي صعب
0: عليك. صعب
1: لو الاشي عند محمد عمري مش الاشي مادي، وبدي يعني اجيب مدرب طبعا بدي اخذ اشي مبلغ محترم. انا هاي الاشياء بخليها بجيب فيها لعيبة وبجيب فيها اشياء ثانية، عشان هيك الاشي مش قصة مدرب.
0: في حينه بحديث سابق انا وياك عدة مرات، انتو تابعين للمجلس الاقليمي زبلون اذا مش غلطان، مش هيك؟
1: نعم.
0: طب كيف حصتكم هناك من الدعم؟ هذا الفريق يعني المجلس الإقليمي زبولون عنده عدة فروع رياضية، عدة بلدات ومستوطنات وشوفين عندك في المنطقة.
1: فش فش

0: فوتبول غير فريق انتحاد
1: اوكي، بس عندهم فروع رياضيه مختلفه مثلا.
0: في عندهم في عندهم كدو طابه المي، المي اللي هن كل سنه ياخذوا بطوله الدوري الاسرائيلي فيها. وفي عندهم كدورسال، بس بعرف شو الوضع غاد، مش كثير اسال. احنا انا اكثر مركز بالفوتبول، هن الحمد لله يعني مع الفوتبول الزول مش مقصرين، يعني قاعد يعطونا شو نتفق معاهم، قاعد يعطونا كل سنه.
1: أعطيني فكرة بحياتك، خلي الناس تسمع، أعطيني فكرة إيش بعطوك هذا المجلس الإقليمي هناك؟
0: طبعا أنت بتعرف إنه اتحاد أبناء بتل فيش عنده ملعب، فيش من عنده ملعب في بيتي.
1: بيتكفلوا هني؟
0: لا هني بيتكفلوش إشي. الاتفاق الجديد بيني وبين زبولون إن هني يعطوني 350 ألف شيكل ودبر حالك.
1: أوه طيب، والتكلفة بدها تكون مضاعفة إذا مش غلطان.
0: لا مش مضاعفة، أنا بدي نقصني، أنا يكون كل سنة نقصني فوق المبلغ هذا 100,000 شيكل، والحمد لله مدبر حالنا بال 100,000.
1: بتمشي أمورك أنت ب 400 500 400 450 ألف في كل السنة؟
0: بمشي أموري والحمد لله، كل لعيبة تاخذ إيجارها وتاخذ مصرياتها لآخر السنة.
1: برافو عليك، أنا أشكرك. أنت عندكم مباراة الأسبوع القادم ولا
0: الأسبوع القادم 28 الشهر حسب اللائحة تاعت الاتحاد العام.
1: نعم كابتن محمد عمري، بتمنى لكم النجاح إن شاء الله والتقدم، لك كإداري كمدرب، الكل بالكل لك اللي فهموا أنا بهذا
0: الفريق. شكرا لك أخي،
1: مسؤولية كبيرة يا محمد. شكرا لك كابتن، سلامات عزيزي، إلى اللقاء. ولكن يعني ما يصدمني الآن هو أنه في أول مباراة بالدوري يعني بافتتاحية يعني قد تكون سيئة هذا الموسم، مانشستر يونايتد عولنا عليه حتى الآن 2-0 متأخر مع فريق اللي هو عمليا صاعد جديد فقط إلى البريمير ليج، متأخر فريق مانشستر يونايتد اللي هو أنا فريق المفضل، و 2-0 صارت من هدف آخر سجله السنغالي نوبل مندي قبل دقائق، سجل الهدف الثاني دقيقة 38، الدقيقة الأول سامي أجاي وهو يعني من أصول نيجيريا سجل الهدف الأول. 13 دقيقة تقريبا بعد الساعة الثالثة بنخرج هيك لفاصل قصير بث خارجي مع الزميل إيهاب عوز، بنرجع ونتابع معكم بعد الفاصل.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. كمان مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محصني حشمال باركات سفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات فقط في محصني حشمال باركات سفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا كونوا كتار، تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هنا بالمحل، تنزيلات خرافية مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء غير بمحل واحد فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال باركات سفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات وجنون الأسعار وكسح الأسعار بقدر أقول في محسن حشمال باركات سفون الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع هيك بضع من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات. طبعا هون مئات بل آلاف من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو، ركزوا منيح 9 كيلو غسالة إلكترا ب 899 شيكل بس، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. طبعا عندنا كمان توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14 كيلو، اسمعوا منيح، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، سعر زي عن الشكل، مش موجود بولا محل كهرباء غير بمحل واحد محسن حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. عندنا كمان كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب، اسمعوا منيح، براد ضخم جدا إلكترا 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل مش أكتر، يعني سعر عن الشيكل، براد عن الشيكل مش أقل من 3-4-5000 شيكل، موجود بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح 1990 شيكل. شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر فقط ب 149 شيكل. آلاف القطع الكهربائية الموجودة هون في محسن حشمال باركة سفون الناصرة يعني بتنزيلات خرافية. تعالوا استغلوا فرصتكم اليوم للساعة 10 وبكرة كمان، آخر يومين من التنزيلات، آخر يومين من القطع الكهربائية اللي مش راح تلاقوها بولا محل. بدك تجهز بيتك، حط على الويز محسنية حشمال باركة سفون الناصرة أو حط على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصل لعندي لهون. أنا كمان موجود هنا بالدخلة، راح تشوفوني طبعا إذاعة الشمس كمان موجودة موجودة هون وبكل محل، بكل محل حرفيا تنزيلات ضخمة في محسن حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. كمان حابين تستفسوا عن طريق التليفون كمان بتقدروا تتصلوا على 073-254-0137، كمان مرة 073-254-0137. طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع، من جميع فروع محسن حشمال موجود عندنا هنا، من الشمال لها حتى الجنوب موجودين هنا في محسن حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار كونوا كتار، تعالوا واستغلوا فرصتكم إلى هنا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أهلاً وسهلاً مرحبا
2: في تمنا أصل الكهرباء،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: فجرها علامة كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علامة كل نوع نحيف بتشرفونا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
4: عودة للمتابعة إلى فقرتنا التالية والتي ستقودنا إلى السوبر كاب الألماني. تعالوا نذكر مرة أخرى بنتيجة المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي اليوم. هال سيتي، نتيجة مفاجئة وصادمة ربما. شوط أول انتهى، فريق هال سيتي يتفوق على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. في الخامسة متابعين عن الخلايلي بإمكانكم متابعة هذا اللقاء، إيفرتون أمام كريستال بالاس، إبسويتش أمام ساندرلاند. كريستال بالاس مع إيفرتون عند الساعة الخامسة، نوتينغهام فورست أمام ليدز، برنتفورد أمام توتنهام. ونذكر أيضا بالدوري الفرنسي، لانس سيلعب أمام أوكزير هذا المساء، وفريق تروا سيلعب أمام فريق إف سي باريس. نذكر أيضا بالدوري الإيطالي، سينطلق أيضا اليوم نابولي سيكون ضيف في جنوة، بارما أمام الكالياري، والبطل إنتر في مباراة ديربي مع فريق بونسا. ولكن ما يعنينا أيضا الدوري الألماني سوبر كاب، يعني هذا أسبوع قبل بداية الدوري في ألمانيا في البوندسليغا. عادة تجرى مباراة السوبر كاب بين بطل الدوري وبطل الكأس. بروسيا دورتموند سيلعب أمام بايرن ميونخ. نذكر أن بايرن ميونخ هو أكثر فريق فاز بالسوبر كاب في ألمانيا، 11 لقب عنده السوبر كاب. السنة الماضية برضو فاز بالسوبر كاب بعد ما فاز على حامل الكأس شتود

درجة نتيجة 2-1. اليوم عند 9:30 يلتقي مع فريق بروسيا دورتموند. هذه مباريات المباراة الأهم ربما اليوم في الدوري الألماني. سنحاول أن نلقي الضوء على هذه المباراة. نذكر أيضا غدا تتواصل مباراة الدرجة العليا. غدا مباراة واحدة ستجمع فريق أبوالي القدس أمام مكابي تل أفيف. في إسبانيا غدا لقاء لأتلتيكو مدريد أمام فياريال، ختافي أمام ريسينج سانتاندر، وإلتشي انتبه غدا برشلونة سيخوض أولى مباريات الدوري لهذا الموسم في مباراة خارجية مع فريق إلتشي عند الساعة 10:30 غدا. في إيطاليا فيورنتينا سيستضيف يوفنتوس غدا، أتلانتا سيلعب أمام ساسيولو، وتورينو أمام الميلان. تتواصل مباريات الدوري الإنجليزي غدا، 3 مباريات ستجرى غدا. في الرابعة برايتون أمام أستون فيلا، والمانشستر سيتي بدون غوارديولا بعد 9 سنوات متتالية. السيتي سيلعب أمام بورموث، ونيوكاسل أمام ليفربول. غدا درجة أيضا ممتازة، جولة ثانية مكابي إرسلية بويل رانانا، بويل كفر سابا سيلتقي مودعين، كريات يام أمام أبناء الريني، كفر قاسم يلتقي بويل أكا، وابنيه ودى تلفيفة بويل كفر شليم.

اتحاد ابن سخنين اولى مباراه الدوري بميزانيه تصل الى 21 مليون شيكل، هو اقل فريق ميزانيته في الدوري الدرجه العليا هذا الموسم. للاسف هذه الامكانيات المتاحه 21 مليون برضو مبلغ يعني لا باس بيه. كريستال بالاس من 6 سنين ما غلب إيفرتون بتسجيل رسالة ملاحظة من المراقب الحكام فهد شامي قد يفعل اليوم بواسطة عنان خليل. نتمنى أن تكون مباراة جيدة لعنان أن يكتسب فيها الخبرة والشهرة أيضا. نتمنى له كل النجاح بالفعل في هذا اللقاء الذي سيكون مهما له، آمر أن يشارك أيضا في التشكيلة الأساسية. طبعا مش من السهل أن تلعب في الدوري الإنجليزي من أول مباراة أيضا في التشكيلة الأساسية لهذا الفريق كريستال بالاس القادم من جنوب مدينة لندن. يعني راح تكون لعنان السنة عدة مباريات ديربي كثيرة في مدينة لندن.

التواصل أيضا مع البروفيسور سامي السويد وهو طبعا خبير في كرة القدم في ألمانيا، خاصة بعد الأخبار التي حدثت عن وضع الصحي لموسيالا نجم فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني الذي سقط أرضا في آخر أسبوع مرتين في الملعب ومنع من قبل الأطباء من مزاولة التدريبات والمباريات حتى تتضح الصورة. هذا جمهور البايرن دائما ساخن في ملعبه، وطبعا جمهور دورتموند لا يقل عن استماع جمهور دورتموند.

0: ينضم الينا البروفيسور سامي سويد. سلامات دكتور.
1: اهلا اخ نبيل. اهلا.
0: انت يعني كمان ينتظر على احر من الجمر انطلاق الدور الالماني وان عدت الى البلاد، ولكن يعني

0: الدوري الالماني سوبر كاب يجمع اعظم فريقين في المانيا صراحه، يعني البايرن ودورتموند دائما نائب وصيف عمليا.
1: بدون ادنى شك اخ نبيل انه السوبر كاب هذا العام يعني بيكون بين الفريقين الافضل في المانيا اذا اخذنا العشر سنوات الاخيره، مع انه كمان ليفركوزن في عده سنوات كانت كمان منافس يعني منافس جيد لدورتموند ولا بايرن.
0: ما هل هنالك من جديد بالنسبه للفريقين من ناحيه تشكيله اللاعبين، ام انه ما كان العام الماضي هو سيبقى هذا العام ايضا؟
1: يعني كان لي الحظ انه اشوف بروسيا دورتموند في لقاء حي مع الارسنال في الاميريت كاب في الارسنال في ملعب الاميريت، و كان انطباعي يعني في مرحلة متقدمة من الموسم يعني والتحضيرات كان عندي انطباع جيد جدا عن فريق دورتموند في السنة هاي، مبين عليه انه متماسك اكثر، متعزز في لاعبين او ثلاثة جيدين جدا، فبتأمل انه هاي السنة يكون التنافس على البطولة
0: اشد واقوى من
1: يكون تنافس اكبر من العام الماضي. العام الماضي احنا بنعرف انه بايرن ميونخ كانت متصدره بدون ولا اي منافس لها، فبنتامل دائما بالبوندسليغا انه يكون فريق او فريقين يقدروا يتنافسوا مع بايرن ميونخ على.
0: هل برايك في تاثير لفشل منتخب المانيا بالمونديال يكون اثر على الدوري، ام انه يعني هناك ممكن نفصل هذا عن ذاك؟
1: لا ممكن الفصل هذا عن ذلك، خصوصا الأمال اللي متعلقة في يورجن كلوب ويعني تعيينه
0: مدرب
1: كمدرب لمنتخب ألمانيا في نوع من التفاؤل في الدوري الألماني وفي بشكل عام بالمنتخب الألماني إنه يصير تحسن في السنوات القادمة وإنهن يرجعوا لعادتهن كيف إحنا معتادين على الفريق الألماني في بطولات العالم والأوروبي.
0: نعم دكتور، لابد من أن نسألك ومهم جدا، كثير ناس بيتابعوا البايرن وإله مشجعين ومنتخب الألماني، جمال موسيالا، ماذا حدث لهذا اللاعب الشاب موهبة من الطراز الرفيع؟ سقط أرضا في مباراتين اللي مش جديات كانوا عمليا، ويخشى على سلامته على صحته من مسيرته أيضا أن تستمر في كرة القدم، ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟
1: أخ نبيل يعني أول شيء خبر محزن جدا وخبر يعني بالفعل بتسأل الإنسان نفسه هل ممكن شاب من الشكل في جيل 23 يصير معه مرض من الشكل؟ المرض هو الإبيليبسيا، هذا التشنج اللي بيستمر لدقائق معدودة مع يعني إنه بغيب عن الوعي لدقائق معدودة
0: ويسقط أرضا وبعدين
1: يرجع لطبيعته بالضبط. المرض هو مش خطر يعني على الحياة بشكل عام، ولكن مؤثر على الحياة اليومية بشكل أو بآخر. طبعا الأمل هون كله الطاقم الطبي وكل من
0: ما كان معروف سابقا دكتور، يعني وكأنه شيء يعني مفاجئ صار ولا هذا بكون متأصل؟
1: لا الشيء معروف، الشيء معروف بإدارة بايرن ميونخ مع المدرب واللاعب
0: بيعرفوا
1: الشيء موجود من عدة أشهر، ولكن كانوا مسكرين عليه يعني ما طلعت معلومات لخارج الفريق خارج النادي انه عنده الابيليبسيا هاي المرض هذا. وبس هذا بفسر اخ نبيل كمان غير عن اصابته الصعبه في كسر الاجر، كمان هذا صحيح. بفسر في الاشهر الاخيره انه هو ما رجعش ولا مره رجع للقدرات تبعته واللياقه تبعته، فكل هاي الامور بتفسر اذا بعد معرفنا الحقائق يعني وانه من اشهر عنده هذا المرض فممكن نفهم وضعه.
0: هل هذا قد يعني يمنع الأطباء ممكن يمنعوه من مزاولة كرة القدم برأيك دكتور، أم أنه لا يعني صعب غريب؟
1: لا يعني كل الطواقم الطبية اللي مسؤولة عنه بتقول أنه فيش يعني الأمل ضئيل جدا أنه إنهن يمنعوه عن كرة القدم، يعني هو بيستمر في في الكاريرة تبعته في في لعبة كرة القدم، ولكن نستنى يعني كيف الـ الـ الـ الأدوية اللي بيخذها كيف بتأثر على بتعرف العواقب الجانبية تبعت الأدوية وكل هاي الأمور، كمان الثقة بالنفس كل هاي الأمور. المشكلة اللي صارت إنه هو كان يأخذ أدوية والدكاترة حاولوا يغيروا فيها نوع معين.

0: مما ادى انه طلع من الانضباط طبعا
1: وفجاه سقط ارضا بسبب تغيير نوع الدواء يمكن.
0: بالضبط، فالظاهر انهم يرجعوا على الدواء القديم لانه كان، بس الظاهر انه له سايد افكت، يعني له
1: عوارض جانبيه.
0: ايوه عوارض جانبيه اللي جبر الدكاتره وحاولوا يغيروا يعطيه ادويه ثانيه، بس هذا ادى الى يعني طلع عن توازن الادويه.
1: نعم.
0: وهذا ادى الى انه المرض.
1: اوكي دكتور، الفرق التوب 4 5 نفس راح يكون، ام انه راح يكون في تراجع لاحد الفرق؟ مثلا لايبزيغ استغنى عن اللاعب النجم الكاميروني اعتقد ساحل العاج
0: يوماندي،
1: هذا ممكن ياثر يعني بصفقه مدويه حوالي 125 مليون. مين الرباعيه اللي راح تكون في المانيا برايك؟ بايرن والدورتموند اكيد.
0: بايرن دورتموند متوقع جدا طبعا، واضح انهم بيكونوا في المراتب الاولى للرابعه. امبارح صدفه يوم الاربعاء كنت بعدني متواجد في المانيا وكان عندي تمرين مع باير ليفركوزن، فسالت يعني المسؤولين هناك عن وضع باير ليفركوزن بسبب التغييرات الكبيره من ناحيه المدرب من ناحيه اللاعبين، فهن نفسهم وإذا لعبتهم لعبة كاس مع الليغا الثالثة نتيجة 3-0 لبايرن ميونخ إلى بايرن ليفركوزن، فهن نفسهم مش عارفين وضع بايرن ليفركوزن بشكل دقيق، بدهم يستنوا يعني المباريات الأولى الأربعة خمسة ستة تنهن يعرفوا بالضبط شو وضع بايرن ليفركوزن. لايبزيغ بفكر إنها بالرغم من إنها خسرة ديوماندي تكون بالمراتب الأولى كمان.
1: سنتابع دور الألماني بشغف أكيد، وراح تكون معنا دائما على طول. دكتور بروفيسور سامي السويد، أنا أشكرك عزيزي، تحية.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. سلامات. نحن بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة الرياضية، مجلتنا الرياضية. الشكر موصول للزميلة ليليان حاج، كانت معي في الهندسة والإنتاج. ستترككم مع بث خارجي للحظات مع الزميل إيهاب عويس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

داي بمخزن ميكاشبر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا مره جديد رجعنا لكم كمان مره من محسنية حشمال باركة سفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الاسعار فقط في محسنية حشمال باركة سفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكره باخر يومين تنزيلات ضخمه بس بمحل واحد وهو محسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا يعني أسعار مهرجان. الناس الموجودة هون واللي أجت استغلت الفرصة بعد عندكو اليوم للساعة 10 بالليل وعندكو بكرة من 10 الصبح للعشرة بالليل. تعالوا واستغلوا فرصتكو لأنه زي هيك أسعار مش راح تلاقوها بولا محل تاني غير بس بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هون في محسنية حشمال باركة سفون الناصرة. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل. عندنا غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل. براد مكتبي ب 355 شيكل. شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل. مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. توستر ب 29 شيكل. غسالة هوبر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل. أسعار مش موجودة بولا محل. كوركنت كهربائي ب 888 شيكل. فريزر بوضة ب 1190 شيكل. ماكينة إسبريسو كابسولوت ب 169 شيكل. خلاط يدوي ب 29 شيكل. كمكم نوريستا ب 19 شيكل. براد إلكترا 4 أبواب فاخر فخم فخم جدا فاخر وفخم جدا. براد إلكترا 4 أبواب اسمعوا السعر 1990 شيكل مش موجود بولا محل بس موجود بمحل واحد اللي هو محسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. عنا كمان شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل. نينجا جريل ب 699 شيكل. ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل. وآلاف القطع الكهربائية بتنزيلات خرافية بس بمحل واحد. كمان مرة منذكر بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. اكتبوا على الويز. Keep it

0: دي هنا بتساعد الجميع، تعالوا واستغلوا فرصتكم ولغاية الساعة 10 بالليل طبعا محسن حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
1: تم مخ متاي بمخزن نقاش.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.25 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بارك صفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب899 شيكل، براد مكتبي ب355 شيكل، شافط غبار دايسون ب1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب199 شيكل، وتوستر ب29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: داي بمخزن الكشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، كمان مرة جديدة رجعنا لكم من محسن حشمال. طبعا باركة صفون الناصرة بجانب دباح، تنزيلات خرافية، يعني المحل ملان، المحل يعج بالناس، تعالوا واستغلوا فرصتكم. تنزيلات مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء بكل الكرة الأرضية غير بمحل واحد صدقا، بس بمحسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الأسعار هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار وبعض من التنزيلات الموجودة هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. النغاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر 14 كيلو 14 كيلو ب 1890 شيكل بس، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يضوي ب 29 شيكل، كمان في كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب ضخم جدا فقط ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز فقط ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل. ملان ملان مئات بل آلاف القطع الكهربائية بتنزيلات خرافية بتصير مرة واحدة اليوم وبكرة وفقط في محسني حشمال باركة صفون الناصري بجانب دباح. دوري سيارتك، دور سيارتك على الويز ولا أهون من هيك. محسني حشمال الناصري أو محسني حشمال باركة صفون وبتوصل لعندي لهون. استغل فرصتك للساعة 10 بالليل اليوم وغدا، بعد بكرة فيش تنزيلات، بترجع كل الأسعار كيف ما كانت. استغلوا عشان هيك، استغلوا فرصتكم وتعالوا. الكل حدا سامعني بالسيارة بالبيت مروح من الشغل، دور سيارتك وتعال لعنا لهون على باركة صفون الناصرة محسني حشمال واستغلوا فرصتكم. طبعا واللي حابب يستفسر على أي استفسار على أي قطعة كهربائية كمان بتقدر تتواصل معنا عن طريق الهاتف 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137. محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.
0: تمخ

0: الصيفي من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون. وبكل الأحوال كيف ما حكيت لكم، الكل ربحان ثلاث أنواع بوظة هدية. أوف حاملة.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن توصية تنفيذ الغارة على مطار أبو الظهور في سوريا جاءت من الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخبارية حول أنشطة تركية محتملة في الموقع اعتبرتها إسرائيل تهديدا لأمنها. وأضاف كاتس أن إسرائيل وجهت تحذيرا إلى القيادة السورية ونقلت المعلومات إلى جهات أمريكية قبل أن يوافق هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ الغارة بعد عدم الاستجابة للتحذير. وفي السياق أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في سوريا، قال إنها استهدفت عنصرا كان يخطط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. وبحسب تقرير سوري استهدف الجيش بواسطة طائرة مسيرة شخصا أثناء وجوده على طريق في محيط قرية بيت جن في ريف دمشق. وإلى الحلبة السياسية، ينعقد المؤتمر القطري 28 للقائمة العربية الموحدة في مدينة الطيبة بمشاركة نحو 1050 من أعضاء الحزب، حيث يجري اختيار مرشحي القائمة للانتخابات المقبلة. وأكد رئيس الحزب منصور عباس في كلمته خلال المؤتمر تمسك الحزب باستراتيجيته القائمة على المشاركة والتأثير من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المواطنين العرب في إسرائيل يمكن أن يشكلوا جسرا لتحقيق السلام. وأكد عباس دعم حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والصراع. أشارت تقارير إلى أن القاهرة تعمل على تنظيم لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال الأيام المقبلة لبحث صيغة متفق عليها لإجراء انتخابات من دون عوائق بحسب مصادر مصرية لقناة العربية القطرية. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن قادة في الجيش الإسرائيلي حذروا خلال اجتماع مع وزير الأمن من خطر اندلاع تصعيد واسع في الضفة الغربية على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين. وبحسب المصادر، يرى الجيش الإسرائيلي أن استمرار العنف من جانب المستوطنين إلى جانب العجز عن التعامل معه قد يؤدي إلى تدهور أمني متسارع في الضفة الغربية. كما حذر قادة الجيش من أن استمرار هذه الاعتداءات قد ينعكس سلبا على أمن إسرائيل ويفاقم حالة التوتر في الضفة. إلى ذلك، يواصل مستوطنون حصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. في الأخبار الإقليمية، انتقد قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني باقر زادة قطر، قائلا إنها تحتجز طيارين إيرانيين في موقع بحري لا يوفر بحسب قوله ظروفا مناسبة للحفاظ على صحتهم. وطالب زادة قطر بإعادة الطيارين إلى إيران في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى تدهور وضعهم الصحي. كما دعا الحكومة الكويتية إلى احترام حقوق أسرى الحرب والسماح لهم بإجراء اتصال أولي مع عائلتهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم حارة أكثر من المعتاد في ظل استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة. وفي ساعة الليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جاي بمخزن نيك أشبر.
1: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. خلينا نسمع مع بعض اكبر التنزيلات وجنون الاسعار وكسح الاسعار هون في محسني شمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. النغاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي فقط ب 355 شيكل، شافت غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر في ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نوريستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب فاخر جدا، أسعار مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد محسني حشمال بارك صفون النصرة بجانب دباح. مثل ما ذكرنا براد 4 أبواب إلكترا فقط ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هرتز فقط ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات بل آلاف القطع الكهربائية فقط هنا بمحسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح بأسعار خرافية مش راح تلاقوها بولا محل. استغلوا فرصتكم اليوم وغدا، بعد بكرة مش راح يكون في تنزيلات، راح ترجع الأسعار كيف ما كانت. استغلوا فرصتكم اليوم للساعة 10 وبكرة من 10 الصبح للعشرة بالليل بمحسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. وأي استفسار بتقدروا تتصلوا كمان على 073-25-40-137، نمرة كتير هويني 073-25-40-137، طاقم كامل ومتكامل بيجي موجود هنا ليساعدكم من كل فروع محسني حشمال متواجدين هنا في محل واحد محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم للساعة 10 بالليل كمان مرة على الويز محسني حشمال الناصرة أو محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار إلى هنا.

0: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
1: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بارك سفون النصرة بجانب دباح. حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك سافون الناصرة بجانب دباح.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم

0: تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.

0: جاي بمخزن الكشبر.
1: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الاسعار هون في محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. خلينا نسمع مع بعض اكبر التنزيلات وجنون الاسعار هون في محسني حشمال البركة صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب 899 شيكل، براد مكتبي بس ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كبسلوت فقط ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم

اليوم وغدا، وكمان احنا موجودين إذاعة الشمس اليوم وغدا، وكنا كمان امبارح تنزيلات رهيبة، كتير ناس اجت واستغلت دورك ودورك تيجي تستغل فرصة الشراء بالتنزيلات هاي الموجودة لليوم ولبكرة فقط في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. وطبعا كل بني ادم بحابب يستفسر بيقدر يتصل على 073-254-0137 073-254-0137. اكتب على الويز محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح وبتوصل لعنا لهون إلى هنا.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحا، اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب 9.90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنع اصل الحياة.
7: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنع اصل الكهرباء.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
8: الشمس دائما.
9: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء.
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.

مخزن ميك أشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، كمان مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات فقط في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصري بجانب دباح. تعالوا كونوا كتار، تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هنا بالمحل، تنزيلات خرافية مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء غير بمحل واحد فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات وجنون الأسعار وكسح الأسعار بقدر أقول في محسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع هيك بضع من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات، طبعا هنا مئات بل آلاف من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات.

منزلات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو، ركزوا منيح، 9 كيلو غسالة إلكترا ب 899 شيكل بس، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. طبعا عندنا كمان توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14 كيلو، اسمعوا منيح، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، سعر زي عن الشكل، مش موجود بولا محل كهرباء غير بمحل واحد، محصني حشمال بارك صفون الناصرة. بجانب دباح عندنا كمان كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب، اسمعوا منيح، براد ضخم جدا إلكترا 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل مش أكتر، يعني سعر عن الشيكل، براد عن الشيكل مش أقل من 3-4-5 آلاف شيكل، موجود بمحصنية حشمال بارك صفون الناصرة. بجانب دباح 1990 شيكل، شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، آلاف القطع الكهربائية الموجودة هون في محسن يا حشمال بارك صفون الناصرة، يعني بتنزيلات خرافية، تعالوا استغلوا فرصتكم اليوم للساعة 10 وبكرة كمان، آخر يومين من التنزيلات، آخر يومين من القطع الكهربائية اللي مش راح تلاقوها بولا محل. بدك تجهز بيتك، حط على الويز محسنية حشمال باركة صفون الناصرة، أو حط على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصل لعندي لهون، أنا كمان موجود هنا بالدخلة، راح تشوفوني طبعا إذاعة الشمس كمان موجودة موجودة هون وبكل محل، بكل محل حرفيا، تنزيلات ضخمة في محسن يا حشمال باركة صفون الناصرة. بجانب دباح كمان حابين تستفسوا عن طريق التليفون، كمان بتقدروا تتصلوا على 0732-254-0137، كمان مرة 0732-254-0137، طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع، من جميع فروع محسن يا حشمال موجود عندنا هنا، من الشمال لا حتى الجنوب موجودين هنا في محسن يا حشمال باركة صفون الناصرة. بجانب دباح كونوا كتار، كونوا كتار، تعالوا واستغلوا فرصتكم إلى هنا.

0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: يلا
4: حملة
3: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
6: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أفادت تقارير لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مرتفع علي الطاهر في النباطية جنوب لبنان بالتزامن مع غارة إسرائيلية استهدفت مجددا وادي صربين. وإلى سوريا، أدانت وزارة الخارجية السورية الغارة الإسرائيلية في محيط قرية بيت جنب ريف دمشق، معتبرة أنها تشكل انتهاكا للسيادة السورية والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على الطريق الواصل بين مزارع بيت جن وقرية بيت جن في ريف دمشق. في السياق، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في سوريا، قال إنها استهدفت عنصرا كان يخطط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. في سياق ذي صلة، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن توصية تنفيذ الغارة على مطار أبو الظهور في سوريا جاءت من الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخبارية حول أنشطة تركية محتملة في الموقع اعتبرتها إسرائيل تهديدا لأمنها القومي. وأضاف كاتس أن إسرائيل وجهت تحذيرا إلى القيادة السورية ونقلت المعلومات إلى جهات أمريكية قبل أن يوافق هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ الغارة بعد عدم الاستجابة للتحذير. في الحلبة السياسية، ينعقد المؤتمر القطري 28

0: القائمة العربية الموحدة في مدينة الطيبة بمشاركة نحو 1050 من أعضاء الحزب، حيث يجري اختيار مرشحي القائمة للانتخابات المقبلة. وأكد رئيس الحزب منصور عباس في كلمته خلال المؤتمر تمسك الحزب باستراتيجيته القائمة على المشاركة والتأثير من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المواطنين العرب في إسرائيل يمكن أن يشكلوا جسرا لتحقيق السلام، ومؤكدا دعم حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والصراع. أشارت تقارير إلى أن القاهرة تعمل على تنظيم لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال الأيام المقبلة لبحث صيغة متفق عليها لإجراء انتخابات دون عوائق بحسب مصادر مصرية لقناة العربية القطرية. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن قادة في الجيش الإسرائيلي حذروا خلال الأيام الأخيرة مع وزير الأمن من خطر اندلاع تصعيد واسع في الضفة الغربية على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين. وبحسب المصادر، يرى الجيش الإسرائيلي أن استمرار العنف من جانب المستوطنين إلى جانب العجز عن التعامل معه قد يؤدي إلى تدهور أمني متسارع في الضفة الغربية. كما حذر قادة الجيش من أن استمرار هذه الاعتداءات قد ينعكس سلبا على أمن إسرائيل ويفاقم حالة التوتر في الضفة الغربية. هذا ويواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 14 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرى إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى أن معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة أكثر من المعتاد في ظل استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأدفأ في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى 21، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا والأبيب 27، النقب 24، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذا المساء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الملفات والقضايا التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية.

تبدأ من بيوتنا وتنتهي عند خرائط العالم الجديدة. نبدأ من أعراس المجتمع التي باتت ساحة جديدة للقمع السلطوي بعد مشاهد اقتحام مهينة في أم الفحم ورهط، ثم نقف أمام سؤال يطرح نفسه مع كل عام وبداية عام دراسي جديد: هل التعليم مجاني بالفعل أم أن من يدفع أكثر يتعلم أكثر؟ واستكمالاً للملف التعليمي، نقرأ تحولاً ديموغرافياً صامتاً يعيد رسم ملامح المجتمع العربي، تراجع الخصوبة وانعكاساته على الصفوف والمدارس. وفي المشهد السياسي الإسرائيلي، انتخابات الليكود التمهيدية تكشف عن صراع داخلي على النفوذ وملامح مرحلة ما بعد نتنياهو. ومن السياسة إلى الاقتصاد، نصف تريليون شيكل هي فاتورة الحرب وهامش المناورة يضيق. وإقليميا، حماس أمام اختبار وجودي بين السلاح والسياسة، وإسرائيل تواصل ضرباتها في سوريا برسائل تتخطى الجنوب. ونختم بالأوسع، حرب باردة تكنولوجية بين واشنطن وبكين، ومراكز بيانات تشعل الانتخابات الأمريكية النصفية. أهلا بكم من جديد في برنامج من موقع الحدث، معي أنا زهرة سعيد. نبدأ التفاصيل.

ونبدأ من ملف التعليم. القانون في البلاد يقول إن التعليم مجاني، لكن الواقع يقول شيء آخر. 25 مليار شيكل دفعها الأهالي مقابل خدمات تعليمية في عام واحد فقط، وسؤال لا يحتمل التأجيل بالفعل. هل الفجوة تبين من يدفع ومن لا يستطيع الدفع؟ تنتج فجوة في المعرفة والمستقبل؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير. التعليم في إسرائيل مجاني، هذا ما يقوله القانون، لكن الواقع أكثر تعقيداً. الدولة لا تفرض رسوماً دراسية على المدارس الرسمية، لكن مع بداية كل عام دراسي تبدأ قائمة المصاريف، كتب وقرطاسية، رحلات وفعاليات، وبرامج إثراء وتأمين وغيرها. ووفق معطيات الكنيست، بلغت مدفوعات الأهالي مقابل خدمات التعليم نحو 5.2 مليارات شيكل عام 2025. وفي العام الدراسي المقبل قد يدفع الأهالي مئات بل وحتى أكثر من 1000 شيكل للطالب بحسب المرحلة ونوع الخدمات. لكن المشكلة ليست فقط في حجم المبلغ، بل في الفجوة التي يمكن أن يصنعها المال. وهنا يبرز السؤال، إذا كانت أسرة ميسرة تستطيع أن تدفع مقابل دروس خصوصية وتعليم لغات وبرامج إثراء ورحلات وتجارب تعليمية إضافية، بينما لا تستطيع عائلات محدودة الدخل فعل ذلك، أي فارق يمكن لهذا أن يخلق بين أبناء وبنات العائلات ميسورة الحال وبين أبناء وبنات العائلات محدودة الدخل؟ وفي النهاية علينا أن نطرح السؤال، إن التعليم مجاني على الورق، لكن هل من يدفع أكثر على أرض الواقع يتعلم أكثر؟ إذن كان هذا التقرير الأول حول، يعني حاولنا أن نناقش وأن نطرح كل موضوع مجانية التعليم في البلاد، وكما ذكرنا هذا يعني وفق القانون التعليم مجاني، لكن هل بالفعل ما يحدث على أرض الواقع يعكس أصلا ما ينص عليه القانون؟ هناك العديد من التقارير تشير بأنه من يدفع أكثر يتعلم أكثر، ويعني هناك فجوة معرفية يعني هائلة، وهذا الشيء بالفعل يعني يجب أن يعني نقف عنده كمجتمع، لا نريد المزيد من الفجوات، وأيضا علينا أن نحاول

0: هذه الظاهرة، لأنه يعني مش ناقصنا عدم إنصاف وعدالة في الكثير من المجالات. الآن نبقى في المحور التعليمي لكن من زاوية أخرى. هناك تحول ديموغرافي صامت يعيد رسم ملامح مجتمعنا، من 4 أطفال في المتوسط في مطلع الألفية إلى أقل من 3 اليوم، وانعكاس هذا التحول بات واضحاً في الصفوف والمدارس ومؤسسات التعليم العالي. هل هي فرصة أم تحدي؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول تراجع الخصوبة وانعكاساته على التعليم بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في مطلع الألفية كانت المرأة العربية تنجب في المتوسط أكثر من 4 أطفال، اليوم انخفض هذا الرقم إلى ما دون 3، وفي بعض المدن العربية والمختلطة وصل إلى أقل من 2.5. هذا التحول الديموغرافي الصامت هو أحد أبرز التحولات الاجتماعية في تاريخ المجتمع العربي في إسرائيل، وبدأت انعكاساته تظهر بشكل واضح في المدارس. نسبة طلاب المرحلة الابتدائية من إجمالي الطلاب العرب تراجعت من 65% في عام 2001 إلى ما دون 60% اليوم، وهذا ليس رقما إحصائيا جافا، بل هو صدى مباشر لعقدين من التراجع في معدلات الخصوبة. في الصفوف نرى عددا أقل من الطلاب، ورياض الأطفال باتت تستوعب أعدادا أقل مما كانت عليه من قبل، وبدأت بعض المدارس تواجه إشكاليات في الطاقة الاستيعابية المنخفضة للمرتفعة. وفي التعليم العالي تكشف الأرقام عن انعكاس آخر، تراجع عدد الطلاب العربي في مؤسسات التعليم العالي للمرة الأولى منذ 15 عاما، حيث بلغت حصتهم 19% من إجمالي الطلاب مقابل 21%، وهي نسبة المواطنين العربي من السكان. لكن القصة لا تنتهي عند الأرقام، فتراجع الخصوبة في المجتمع العربي يحمل وجهين متناقضين في آن واحد. من ناحية هو مؤشر على ارتفاع مستوى تعليم المرأة وتغيير منظومة القيم الأسرية وارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل، وهذه مؤشرات تنموية إيجابية بكل المقاييس. ومن ناحية أخرى هو يضع جهاز التعليم العربي أمام ضغط مزدوج، أعداد أقل من الطلاب تعني موارد أقل وفصولا أصغر وأحيانا إغلاق مدارس في وقت تحتاج فيه البنية التعليمية إلى الاستثمار للتقليص. السؤال الذي يطرحه هذا التحول، هل يملك جهاز التعليم العربي الأدوات للتأقلم مع مجتمع يتغير ديموغرافيا بهذه السرعة؟ وهل ستتحول الفصول الأصغر إلى فرصة لتعليم أفضل نوعيا أم إلى مبرر لتقليص الميزانيات والمعلمين في مجتمع ما زال يعاني أصلا من فجوات تعليمية عميقة؟
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول تراجع الخصوبة في مجتمعنا العربي وكيف ينعكس ذلك على التربية والتعليم. يعني بما أننا نتحدث أصلا عن المحور التعليمي مع اقتراب يعني افتتاح العام الدراسي الجديد، التقرير يوضح بأنه يعني من 4 أطفال في المتوسط في مطلع هذه الألفية إلى أقل من 3 اليوم، وهذا ينعكس على الصفوف والمدارس، ونشهد يعني إغلاق صفوف كثيرة. يعني أنا أذكر يعني في جيلي كان هناك يعني في كل طبقة تقريبا يعني 5 شعب، ألف با جيم دال، اليوم يعني يوجد ألف وباء، وفي أوقات كثيرة أرى أنه بس يوجد صف واحد من كل جيل، وهذا يعني يستوجب منا أن نقف عند هذه الظاهرة والخوض أصلا في أسبابها. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
2: Yeah, I'm not moving. جسمك أصفر.
3: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محصني حشمال، وخصوصا محصني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. مندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون أسعار هون في محصني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إن غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب555 شيكل، غاز غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب899 شيكل، براد مكتبي ب355 شيكل، شافط غبار دايسون ب1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب199 شيكل، توستر ب29 شيكل، غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو سمعتوا منيح، غسالة هوفر 14 كيلو اسمعوا السحر، السعر ب1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب888 شيكل، كمان في فريزر بوضة ب1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولت ب169 شيكل، خلاط يدوي ب29 شيكل، كمكم نروستا ب19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب فخم جدا ب1990 شيكل، كمان في شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز فقط ب 249 شيكل، عندنا نينجا جريل ب699 شيكل، وميكرو جال 20 لتر فقط ب149 شيكل، والعديد العديد من التنزيلات ومهرجان المبيعات هون في محصني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا الناس موجودة، الكل أجا يستغل، كمان أنت استغل فرصتك، حط على الويز باركة صفون محصني حشمال باركة صفون الناصرة وتعال لعنا لهون. طاقم كامل ومتكامل من كل الفروع موجودة هون ليساعدوكو. وإذا كمان حابب تستفسر عن أي قطعة كهربائية بتقدر تتصل على 0732-254-137 كمان مرة 0732-254-137. دور سيارتك، دور سيارتك، حطه بالويز محصني حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهون. استغلوا فرصتكم زي ما ذكرت انه الفرصة لليوم وغدا فقط لا غير. يوم الاثنين ما فيش تنزيلات طبعا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، مهرجان من المبرعات، مهرجان من التنزيلات هون في محصني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا وكونوا كتار واستغلوا فرصتكم، تعالوا على محصني حشمال باركة صفون طبعا الناصرة بجانب دباح. إلى هنا

ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.

أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث. هذا البرنامج وهذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية، هي بالفعل قد تكون ملخص ناجع جدا لمن يحب أن يبقى على اطلاع يعني فيما يتعلق بالأحداث الاجتماعية السياسية الاقتصادية حتى التكنولوجية في مجتمعنا، إضافة إلى الأمور الإقليمية والمستجدات أيضا على الساحة الدولية. هذه الساعة يعني المناسبة لك

0: معكم كل يوم السبت بين الخامسة والسادسة، ونلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. مرة أخرى أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية طيبة الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد بدأنا البرنامج يعني في قضايا التعليم، ونحن نقترب من افتتاح العام الدراسي الجديد. بدأنا بتساؤل، هل بالفعل التعليم في المدارس مجاني أم هو قانون على الورق؟ وبعد ذلك يعني بقينا في المحور التعليمي وتحدثنا حول تراجع الخصوبة في المجتمع وانعكاساته على التعليم العربي. الآن نذهب إلى ملف اقتحام أعراس مجتمعنا من قبل شرطة بنغفير. يعني جميعنا شاهد هذه المقاطع المصورة في رهط وأم الفحم، وكانت مشاهد تثير أسئلة تتجاوز حدود المسموح والممنوع في العرس. إذن في أم الفحم ورهط اقتحمت الشرطة أعراساً، وتحدثت البلديات وأيضاً الحاضرين على تعامل مهين جداً للكرامة الإنسانية، وصل إلى إجبار الموجودين على الانبطاح أرضاً. هل نحن أمام تطبيق للقانون أم أمام استعراض قوة موجهة للمجتمع العربي عشية الانتخابات؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: هل تحولت الأعراس في المجتمع العربي إلى ساحة جديدة للمواجهة السياسية عشية الانتخابات؟ وهل يستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير هذه المناسبات في إطار سياسة فرض القانون، أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ الجدل تجدد في الأيام الأخيرة، ففي أم الفحم اقتحمت الشرطة ساحة عرس في حي عين المغارة، وأفق بيان بلدية أم الفحم شهدت عملية التدخل تعاملاً مهيناً فضلاً مع أصحاب العرس والمدعوين، وصل بحسب البلدية إلى الاعتداء على بعض الموجودين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضاً. البلدية شددت في المقابل على أن الالتزام بالقانون بما في ذلك مواعيد إقامة الأعراس والحفلات أمر واجب، لكنها أكدت أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية وبشكل متناسب ومن دون إذلال المواطنين أو استخدام القوة بصورة مفرطة. وطالب البلدية بفتح تحقيق جدي وشفاف في سلوك الشرطة. في رهط وجه رئيس البلدية طلال القريناوي انتقادات حادة إلى بنغفير، خصوصا على خلفية نشر مقطع فيديو يظهر عروسين وهما يقتادان إلى محطة الشرطة في يوم زفافهما، وقال إن تحويل لحظة شخصية وإنسانية إلى مشهد علني يمس بكرامة العروسين وعائلتيهما ولا يخدم الأمن أو التعايش. لكن السؤال الأوسع الذي يطرح نفسه هو، هل نحن أمام تطبيق للقانون على نحو متساو أم أمام سياسة استعراض للقوة تجاه المجتمع العربي يمكن أن تتحول عشية الانتخابات إلى رسالة سياسية موجهة إلى الناخبين؟
0: إذن هذا تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول تكرار مشاهد اقتحام الأعراس في المجتمع العربي من قبل شرطة إسرائيل. ونحن نتساءل في هذا التقرير، هل نحن بالفعل أمام مزاعم تطبيق للقانون أم أمام استعراض قوة موجهة للمجتمع العربي عشية الانتخابات؟ أم هو أصلا يعني شيء غير معلن للمدى البعيد، يعني واستراتيجيات سياسية يعني قديمة جديدة؟ أعزائي المستمعين والمستمعات،

0: جاءها صورة مركبة، نتنياهو يحصل على قائمة يمينية منضبطة نسبيا، لكن تحت السطح صراعات على النفوذ وملامح أولى لسؤال يطرح نفسه: ما شكل الليكود في مرحلة ما بعد نتنياهو؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي يتناول انتخابات الليكود التمهيدية لبرايمريز بصوت الزميل ابتهال حسن.
1: الانتخابات التمهيدية في الليكود ترسم صورة مركبة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، فمن جهة تبقى الحركة يمينية ومتمسكة إلى حد كبير بخطها الأيديولوجي مع تعزيز مكانة عدد من المرشحين المحسوبين على الخط المتشدد، ومن هذه الناحية يحصل نتنياهو على قائمة من غير المتوقع أن تضع أمامه عقبات أيديولوجية. لكن تحت السطح هناك رسالة أخرى: أعضاء الليكود لم يمنحوا نتنياهو سيطرة مطلقة على القائمة، فإلى جانب الموالين له بشكل واضح تعززت مكانة سياسيين يمتلكون قواعد دعم مستقلة، بينما تلقى آخرون كانوا يعتبرون أقوياء داخل الحركة ضربة سياسية. كما وجد عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة المخضرمين أنفسهم في مواقع قد لا تكون مضمونة لهم في الكنيسة المقبلة. ولعل المفاجأة الأكبر هي نسبة المشاركة التي بلغت نحو 53.5% فقط، أي إن ما يقارب نصف أعضاء الليكود لم يشاركوا في التصويت. وبالتالي بالنسبة لنتنياهو فإن الحديث يدور عن انتصار جزئي، فهو يحصل على حركة يمينية ومنضبطة نسبيا، لكن الانتخابات التمهيدية تكشف في الوقت نفسه عن صراعات داخلية على النفوذ وعن بداية التنافس على شكل الليكود في مرحلة ما بعد نتنياهو. وقد تساعده القائمة في الانتخابات المقبلة، لكنها ليست بالضرورة قائمة بنيت بالكامل حوله.
0: إذن تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن، وهو تقرير مثير جدا حول يعني قراءة ما حدث في انتخابات الليكود التمهيدية. كان بالفعل يعني مثير للاهتمام متابعة كل ما يحدث داخل هذا الحزب، ولنطرح هذا السؤال: يعني كيف يكون أصلا شكل الليكود في مرحلة ما بعد نتنياهو؟ وقلنا بأن نتنياهو نسبيا حصل على قائمة يمينية كأنها أقل يعني التطرف، وهي كما توصف في الإعلام الإسرائيلي منضبطة نسبيا، لكن مع ذلك مهم الإشارة بأنه الكثير من أو ليس الكثير عدد من حصلوا على مقاعد كانت لهم تصريحات إشكالية جدا تدعم إبادة الشعب، ونحن نتحدث عما يحصل في غزة، لكن بالفعل كان هناك تحت سطح صراعات على النفوذ. وشيء لافت أيضا كما ذكر التقرير بأنه تقريبا أكثر من نصف أعضاء الحزب لم يتواجدوا في انتخابات الليكود التمهيدية. الآن ننتقل إلى أزمة مطار الليد بن غوريون وعلاقتها بالأزمة السياسية. ما بدأ بتأخير في حقائب وازدحام في صالة المغادرة تحول سريعا جدا، نسبة قياسية، سرعة قياسية، إلى ما يشبه الاستعراض السياسي. أزمة مطار بن غوريون لم تبقى في حدود الطيران المدني، بل دخلت مباشرة إلى قلب المعركة الانتخابية المقبلة، وكانت تحمل معها سؤال محرج جدا يلاحق نتنياهو: كيف تشن معركة ضد لجنة عمال حين رئيس تلك اللجنة من صفوف حزبك أنت نتنياهو؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول أزمة مطار بن غوريون وعلاقتها بالأزمة السياسية بصوت الزميلة سيل كبهة.
2: أزمة مطار بن غوريون التي تسببت بتأخير وإلغاء رحلات وازدحام كبير تحولت من أزمة في حركة الطيران إلى أزمة سياسية بامتياز. في الخلفية يقول العمال إن ما حدث ليس مفاجئا، بل نتيجة تراكم طويل من نقص الموظفين والضغط الكبير على المطار، خصوصا في موسم السفر. في المقابل تتهم إدارة سلطة المطارات والحكومة لجان العمال بالتسبب في تعطيل العمل والإضرار بألاف المسافرين. لكن الأزمة سرعان ما دخلت إلى الملعب السياسي، الأمريكية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اختار مواجهة لجنة العمال بشكل مباشر، محاولا تقديم القضية

باعتبارها صراعا مع قوة لجان العمال ومنع استخدام المسافرين رهائن في صراعات العمل. وتزداد الحساسية السياسية للقضية، خصوصا أن رئيس لجنة المستخدمين في سلطة المطارات بنحاس عيدان يعد من النشطاء المركزيين في حزب الليكود، ما يضيف بعدا سياسيا إلى المواجهة ويطرح تساؤلات حول طبيعة الصراع. هل هو نزاع مهني يتعلق بظروف العمل ونقص الموظفين، أم أن الاعتبارات السياسية والحزبية حاضرة بقوة في خلفيته؟ سياسيا يقف نتنياهو أمام معادلة معقدة، إذا نجح في إقناع الجمهور بأن لجنة العمال هي المسؤولة عن الفوضى، فكيف يتخطى عقبة أنه ما افتعل الإضراب هو جزء من منظومة حزبه؟ أما إذا ترسخت رواية أن الأزمة ناتجة عن نقص الموظفين وفشل الحكومة في الاستعداد لموسم السفر، فإن المسؤولية قد تعود إلى الحكومة نفسها. وهكذا لا يدور الصراع فقط حول الرحلات والطائرات، بل أيضا حول سؤال سياسي حساس: من يتحمل مسؤولية أزمة بن غوريون؟ العمال أم الإدارة أم الحكومة؟

0: إذن هذا تقرير حول أزمة مطار اليد وعلاقتها أصلاً بالأزمة السياسية، وكيف تحولت هذه الأزمة التي بدأت بتأخير في استلام الحقائب وازدحام في صالات المغادرة ومكاتب التسجيل تشيك إن، تحول بسرعة بالفعل استعراض سياسي، ولم تنحصر هذه الأزمة في حدود ما يسمى الطيران المدني، بل دخلت سريعا وسريعا جدا إلى قلب المعركة الانتخابية المقبلة، مع العلم أن يعني رئيس لجنة نقابة العمال في المطار، وهذه معلومة يعني مهمة وليست هامشية، هو أصلا من حزب نتنياهو. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني ثاني، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث، ابقوا معنا.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، كمان مرة جديدة رجعنا لكم هون من محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب الدباح. مستمعينا طبعا مثل ما ذكرنا بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني اليوم وبكرة عنا تنزيلات مش موجودة بولا محل كهرباء بالبلاد غير بس بمحل واحد، محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. اكتب على الويز، اكتب على الويز محسني حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. يوم افتتاح جنوني اليوم وبكرة، وبعد بكرة مش راح يكون في عنا التنزيلات هاي الموجودة. كل القطع الكهربائية الموجودة بمحسني حشمال باركة صفون الناصرة هي بتنزيلات مخيفة، تنزيلات رهيبة، مهرجان من الناس، الكل جاي يستغل الفرصة ليشتري أغراض الكهرباء اللي عليها تنزيلات. طبعا كل أغراض الكهرباء عليها تنزيلات، وطبعا وكل كل كل بني آدم بيشتري طبعا قطعة كهرباء طبعا كمان بأخذ هدية على المشتريات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة جدا 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل بس، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، كمان في خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نوريستا ب 19 شيكل، براد 4 أبواب فاخر جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر بس ب 149 شيكل، وميات الادوات الكهربائيه باسعار تنزيلات كسح الاسعار زي ما بنحكي طبعا اليوم وبكره فقط بمحسني حشمال باركة صفون طبعا الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم، كمان مرة بذكر تقدروا تكتبوا على الويز محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون، يعني كرنفال من الناس كمان مرة. كل قطعة موجودة هون بالمحل عليها تنزيلات، استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة، فقط اليوم وبكرة، وطبعا نشتغل من 10 الصبح للعشرة بالليل طبعا، وكل أيام الجمعة، جمعة سبت أحد، كل الجمعة بنشتغل من 10 للعشرة، واستغل

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
3: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد تناولنا ظاهرة اقتحام أفراحنا وإهانة الموجودين والمشاركين فيها، ومن ثم انتقلنا إلى موضوع يعني قراءة سياسية في انتخابات الليكود التمهيدية البرايمريز، ومن ثم انتقلنا إلى أزمة مطار اللد وعلاقتها بالأزمة السياسية، وأصلا كيف تحولت هذه الأزمة سريعا إلى ما يشبه الاستعراض السياسي ودخلت إلى قلب المعركة الانتخابية المقبلة. الآن ننتقل من السياسة إلى الاقتصاد. رقم واحد يلخص حجم الثمن، ثمن الحرب، أكثر من نصف تريليون شيكل هي تكلفة حروب إسرائيل منذ أكتوبر 2023، ميزانية قياسية، عجز متصاعد، ومؤسسة أمنية تطالب بالمزيد، وبنك مركزي يحاول الموازنة بخفض الفائدة. هل ثمة مخرج من هذه المعادلة؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول الاقتصاد الإسرائيلي وفاتورة الحرب الباهظة. نصف تريليون شيكل تكلفة الحرب، رقم يلخص ما كلفته الحرب على إسرائيل في أقل من عام ونصف. أكثر من نصف تريليون شيكل، هذا الرقم الفلكي ليس مجرد إحصاء بل هو المفتاح لفهم كل ما يجري في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم. الكنيست صدق على أضخم ميزانية في تاريخ إسرائيل، 699 مليار شيكل، وخصص منها لوزارة الأمن أكثر من 142 مليار شيكل بعد إضافة 30 مليار شيكل إضافية في تحديث الميزانية المرتبط مباشرة بالعمليات العسكرية. وإذا أضفنا إلى ذلك التكاليف المتراكمة منذ أكتوبر 2023 عبر ميزانيات إضافية متتالية، تجاوزت التكلفة الاجتماعية للحرب عتبة نصف تريليون شيكل، أي ما يزيد عن 160 مليار دولار. وهذا الإنفاق الضخم انعكس مباشرة على العجز. بنك إسرائيل حذر من أن العجز قد يتخطى 5.5% من الناتج المحلي إذا أقرت الحكومة زيادة إضافية في ميزانية الأمن، وهي زيادة تطالب بها المؤسسة الأمنية بنحو 40 إلى 45 مليار شيكل إضافية فوق ما أقر بالفعل. ووزارة المالية ترفض ذلك وتصفه بأنه ترحيل لعجز من ميزانية إلى أخرى، لكن الضغوط لا تتوقف، خصوصا في عام انتخابي حيث لا يريد أحد أن يبدو وكأنه يقلص الإنفاق الأمني. في هذا الضغط المزدوج، ثقل الإنفاق العسكري من جهة وتباطؤ النمو من جهة أخرى، قرر بنك إسرائيل المضي في مسار خفض الفائدة. البنك خفض الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام لتصل إلى 3.5%، وهو قرار

0: أخذ رغم التحذيرات من توسع الإنفاق الحكومي، والتوقعات تشير إلى إمكانية خفضين إضافيين خلال عام 2027 للوصول إلى 3%، لكن هذا المسار مشروط بانضباط مالي يبدو بعيداً في ظل الضغوط الانتخابية والأمنية المتزاحمة. المشهد بكلمات أبسط، إسرائيل تدفع فاتورة حرب ضخمة وتحاول في الوقت ذاته إعادة تشغيل اقتصادها بأسعار فائدة أقل، لكن بين الفاتورة المتراكمة والإنفاق المتصاعد والانتخابات القادمة يبقى هامش المناورة ضيقاً والمسار هشاً. إذن هذا تقرير حول الاقتصاد الإسرائيلي وفاتورة الحرب، وقلنا بأن أكثر من نصف تريليون شيكل هي تكلفة الحرب منذ أكتوبر 2023. الآن من الاقتصاد ننتقل إلى الملف الفلسطيني. حركة حماس تواجه اليوم أصعب اختبار في تاريخها، هل تتخلى عن سلاحها وتتحول إلى لاعب سياسي أم تبحث عن صيغة تحفظ لها قدرا من القوة والنفوذ؟ مرونة غير مسبوقة تتحدث عنها التقارير، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد. حماس بين السلاح والسياسة، بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: تواجه حركة حماس اليوم اختباراً هو الأهم في تاريخها، هل تنتقل من حركة تجمع بين العمل السياسي والذراع العسكري إلى قوة سياسية تتخلى تدريجياً عن سلاحها ودورها العسكري؟ الضغوط على الحركة تتزايد في ظل خارطة الطريق الأمريكية التي تربط إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس والفصائل وانسحاب إسرائيلي متزامن وانتقال إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية مدنية. وفي الأيام الأخيرة أكدت تقارير أن حماس أبدت استعداداً مبدئياً لمسار نزع السلاح، لكن بشروط أبرزها ارتباط العملية بانسحاب إسرائيلي وضمانات لتنفيذ الاتفاق. وهنا يبدو أن حماس تحاول الموازنة بين عقيدتها التاريخية القائمة على المقاومة المسلحة وبين واقع سياسي وعسكري جديد يجعل استمرار حكمها للقطاع واحتفاظها بسلاح أكثر صعوبة. لكن التحول إن حدث لن يكون بضرورة انتقالا فوريا إلى حزب سياسي بالمعنى التقليدي، فالمطروح حاليا هو فصل تدريجي بين الحركة السياسية والسلاح ضمن ترتيبات أوسع تتعلق بحكم غزة ومستقبلها السياسي. ويبقى السؤال الأصعب، هل تقبل حماس بأن يكون سلاحها ثمنا للانتقال إلى دور سياسي فلسطيني، أم أنها ستسعى إلى صيغة تحفظ لها جزءا من قوتها ونفوذها؟ حتى الآن المؤشرات تتحدث عن مرونة غير مسبوقة، لكنها لا تعني أن القرار النهائي قد حسم، فالحركة تربط خطواتها بالتزامات إسرائيلية مقابلة، فيما ترفض إسرائيل حتى الآن الانسحاب قبل نزع السلاح الكامل. وبين نهج المقاومة وحسابات السياسة تبدو حماس أمام مرحلة إعادة تعريف لهويتها ودورها، هل تنهي مسارها كحركة مسلحة لتصبح لاعبا سياسيا، أم تبحث عن صيغة جديدة تجمع بين البراغماتية السياسية والحفاظ على ما تبقى من قوة الردع؟
0: إذن هذا تقرير حول حركة حماس بين السلاح والسياسة بصوت الزميلة ابتهال حسن. وكما ذكر التقرير بأن حماس اليوم تواجه بالفعل أصعب اختبارات في تاريخها، وهل تتخلى بالفعل عن السلاح وتتحول إلى لاعب سياسي وتاريخيا، يعني ليس فقط على الصعيد الفلسطيني وإنما يعني عالميا شهدنا يعني نماذج لحركات مقاومة مسلحة تحولت إلى حركات سياسية، لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار نهائي أو أن القرار النهائي لم يحسم بعد، لكن التقارير تشير بالفعل إلى مرونة غير مسبوقة كنا قد تناولنا بعضها في برامجنا في الأسبوع الماضي. الآن ننتقل من غزة إلى سوريا. إسرائيل تواصل ضرباتها واستهدفت

0: خلال هذا الأسبوع مطار أبو الظهور في ريف إدلب. يعني حتى تسجيل هذا التقرير ذكرنا بأنه آخر الاستهدافات كان مطار أبو الظهور، لكن اليوم كان هناك استهداف آخر في ريف دمشق، قرية الطريق الواصل تحديدا بين قرية بيت جن السورية طبعا. وفي رسالة، هناك رسالة تقول أن إعادة بناء أي قدرة عسكرية سورية ستخضع للاستهداف أينما كانت. هذه هي الرسالة الإسرائيلية، ودمشق تعتبر ذلك انتهاكا لسيادتها وصراع أوسع على شكل سوريا الجديدة. وكذلك اليوم بعد الغارات كانت يعني قد استنكرت الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول الغارات الإسرائيلية على سوريا. الغارات الإسرائيلية على سوريا تتواصل، وآخرها استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والسلطات السورية الجديدة. إسرائيل تقول عملياً إنها لن تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، خصوصاً في ظل عدم وضوح شكل الجيش السوري الجديد وتركيبته، وتعتبر أن أي انتشار عسكري قد يشكل تهديداً لها في المستقبل. لكن خلف الضربات حسابات أوسع. إسرائيل تحاول فرض واقع أمني جديد في سوريا، خصوصاً في الجنوب، حيث تطالب بإبعاد القوات السورية عن مناطق قريبة من الحدود، وتربط تدخلها أيضاً بحماية الدروز في السويداء. دمشق في المقابل تعتبر الضربات انتهاكاً لسيادتها ومحاولة لإضعاف الدولة السورية ومنعها من إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما استهداف مطار أبو الظهور البعيد عن الحدود الإسرائيلية وعن السويداء فيوحي بأن الرسالة الإسرائيلية لا تقتصر على الجنوب. إسرائيل تريد أن تقول إن إعادة تأهيل أي بنية عسكرية سورية حتى في مناطق بعيدة عن حدودها ستخضع للمراقبة والاستهداف إذا اعتبرتها تهديداً. وبذلك لا تبدو المسألة مجرد رد إسرائيلي على حادث محدد، بل جزءاً من صراع أوسع على شكل سوريا الجديدة وحدود نفوذها ومستقبل قدراتها العسكرية. إذن هذا فيما يتعلق بالضربات الغارات الإسرائيلية على سوريا. الآن ننتقل من الإقليم إلى العالم. حرب باردة جديدة تتشكل ساحتها في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وشرائح السيليكون ومعادن الأرض النادرة. واشنطن تطلب من دول العالم اختيار معسكرها، ومبادرة باكس سيليسا هي السلاح الأمريكي في هذا الصراع، والصين لا تنتظر. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول الحرب الباردة التكنولوجية الجديدة بين واشنطن وبكين بصوت الزميلة أسيل فرحات.
1: الحرب الباردة عادت، لكن ساحتها هذه المرة ليست أوروبا ولا الفضاء، بل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وشرائح السيليكون ومعادن الأرض النادرة. وفقاً لرويترز، فإن واشنطن تستعد لتوجيه رسالة حاسمة إلى عشرات الدول حول العالم: اختاروا معسكركم، إما المنظومة التكنولوجية التي تقودها الولايات المتحدة وإما المسار الذي تبنيه الصين، لكن لا مكان في المشهد الجديد لمن يريد أن يجلس على الحياد. صياغة مسودة وزارة الخارجية الأمريكية كانت صريحة: أن تكون في كل مكان يعني ألا تكون في أي مكان. هذه المعادلة ليست مجرد خطاب دبلوماسي، في قلبها تقف مبادرة باكس سيليكا أو سلام السيليكون التي أطلقتها واشنطن العام الماضي لتأمين سلاسل التوريد الضرورية لصناعة الذكاء الاصطناعي، من الشرائح الإلكترونية إلى المعادن الحرجة المستخدمة في صناعة أشباه المواصلات. انضمت حتى الآن 24 دولة إلى هذه المبادرة، غير أن كازاخستان إحدى الدول المنضمة الأبرز بسبب احتياطاتها المعدنية الضخمة قررت الانضمام في الوقت ذاته إلى الإطار الصيني المنافس، مما أشعل قلقاً أمريكياً حاداً ودفع واشنطن إلى تصعيد ضغطها على بقية الدول. في المقابل الصين لا تنتظر. في يوليو الماضي أطلق الرئيس شي جينغ بينغ منظمة

0: التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي كمنصة بديلة للتأثير الأمريكي، وتواصل الشركات الصينية تقليص الفجوة التكنولوجية بوتيرة مثيرة للقلق في واشنطن، فيما تحتفظ بكين بأوراق ضغط استراتيجية سيطرتها على سلاسل المعادن النادرة التي لا تستطيع صناعة الشرائح العمل من دونها، وهي الورقة التي وظفتها بالفعل في فرض قيود على التصدير ردا على العقوبات الأمريكية. المعادلة التي يرسمها هذا الصراع واضحة: من يتحكم في المعادن والشرائح ونماذج الذكاء الاصطناعي يتحكم في بنية القوى العالمية للعقود المقبلة، والدول التي كانت تأمل في أن تستفيد من المعسكرين من دون أن تنتمي إلى أي منهما تجد نفسها أمام ضغط متصاعد لاتخاذ قرار لا تريد اتخاذه.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات حول الحرب الباردة حول الذكاء الاصطناعي بين واشنطن والصين. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج من موقع الحدث. بدأنا من عرس اقتحم وانتهينا عند حرب باردة رقمية، وبين الاثنين مجتمع عربي يتساءل عن تعليم عادل وديمغرافيا متغيرة وساحة سياسية إسرائيلية تتشكل ملامحها قبل أكتوبر، واقتصاد يدفع فاتورة حرب لم تنتهي بعد. في الإقليم حماس تقف عند مفترق طرق، وسوريا تبحث عن سيادتها في مواجهة ضربات إسرائيلية لا تتوقف. أما العالم الأوسع فينقسم بين من يتحكم في الشريحة الإلكترونية وبين من يدفع ثمنها. إلى ذلك نعود إليكم الأسبوع القادم من موقع الحدث من إذاعة الشمس. أشكر فريق العمل الزميل خليل حداد، في الإعداد الزميلة ليليان حاج، في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.
2: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب طبعا دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي فقط ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كابسولوت، اسمعوا السعر، ماكنة إسبريسو كابسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، عندنا كمان كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا أربع أبواب ضخم جدا، براد إلكترا أربع أبواب ضخم جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هرتز ب 249 شيكل، لينجا جريل ب 699 شيكل، وميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات مئالاف من القطع الكهربائية بتنزيلات ضخمة وتنزيلات مجنونة فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال طبعا باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار وتعالوا استغلوا فرصتكم، متواجدين هون للعشرة بالليل، استغلوا كل حملة، استغلوا كل قطعة كهرباء، كل حدا بحاجة لأي قطعة كهرباء. كمان بتقدروا تستفسروا معنا على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137 هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار وتعالوا اكتبوا على الويز محسن حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. كمان أنا موجود كمان هنا وإذاعة الشمس موجودة هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: الكنيست هو يوم كهذا لمفتشي نزاهة الانتخابات، دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليك.

0: تبقى يومان للافتتاح الكبير لمحسن حشمال بركة صفون النصرة بجانب دباح، حتى يوم الأحد ستمنح تخفيضات جنونية وحملات لم يسبق لها مثيل. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع شرق محافظة إدلب شمال غرب سوريا لم تكن صحيحة. وتحدث براك أن إسرائيل حاولت استدراج تركيا ملمحا إلى أن هناك صلة بانتخابات الكنيست المقبلة. بالمقابل قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن توصية تنفيذ الغارة على مطار أبو الظهور في سوريا جاءت من الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخبارية حول أنشطة تركية محتملة في الموقع اعتبرتها إسرائيل تهديداً لأمنها. وأضاف كاتس أن إسرائيل وجهت تحذيراً إلى القيادة السورية ونقلت المعلومات إلى جهات أمريكية قبل أن يوافق هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ الغارة بعد عدم الاستجابة للتحذير. وإلى لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مرتفع علي طاهر في النبطية جنوب لبنان بالتزامن مع غارة إسرائيلية استهدفت مجددا وادي صربين. في الحلبة السياسية انعقد المؤتمر القطري 28 للقائمة العربية الموحدة في مدينة الطيبة بمشاركة نحو 1050 من أعضاء الحزب، حيث يجري اختيار مرشحي القائمة للانتخابات المقبلة. وأكد رئيس الحزب منصور عباس في كلمته خلال المؤتمر تمسك الحزب باستراتيجيته القائمة على المشاركة والتأثير من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المواطنين العرب في إسرائيل يمكن أن يشكلوا جسرا لتحقيق السلام، مؤكدا دعم حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والصراع. أشارت تقارير إلى أن القاهرة تعمل على تنظيم لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال الأيام المقبلة لبحث صيغة متفق عليها لإجراء انتخابات دون عوائق بحسب مصادر مصرية لقناة العربي الجديد القطرية. في الأخبار الإقليمية، انتقد قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني باقر زادة قطر قائلا إنها تحتجز طيارين إيرانيين في موقع بحري لا يوفر بحسب قوله ظروفا مناسبة للحفاظ على صحتهم. وطلب زادة قطر بإعادة الطيارين إلى إيران في أقرب وقت مشيرا إلى تدهور وضعهم الصحي، كما دعا الحكومة الكويتية إلى احترام حقوق أسر الحرب والسماح لهم بإجراء اتصال أولي مع عائلتهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة أكثر من المعتاد في ظل استمرار تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأدفأ في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى لهذا المساء 21 درجة، في طبرية 26، في الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا والتلأبيب 27، النقب 24، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جاي بمخزن ميك أشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم طبعا من هون من محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب طبعا دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي فقط ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كبسولت اسمعوا السعر، ماكنة إسبريسو كبسولت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، عندنا كمان كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا أربع أبواب ضخم جدا، براد إلكترا أربع أبواب ضخم جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمنج إيسر 144 هرتز ب 249 شيكل، لينجا جريل ب 699 شيكل، وميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات مئالاف من القطع الكهربائية بتنزيلات ضخمة وتنزيلات مجنونة فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال طبعا باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار وتعالوا استغلوا فرصتكم متواجدين.

هون للعشرة بالليل، استغلوا كل حملة، استغلوا كل قطعة كهرباء، كل حدا بحاجة لأي قطعة كهرباء. كمان بتقدروا تستفسروا معنا على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137. هون في محسنية حشمال، باركة صفون الناصرة بجانب دباح، كونوا كتار وتعالوا اكتبوا على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. كمان أنا موجود كمان هنا وإذاعة الشمس موجودة هون في محسنية حشمال، باركة صفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: مخزن كشبر.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، كمان مرة جديدة رجعنا لكم هون من محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب الدباح. مستمعينا طبعا مثل ما ذكرنا بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني اليوم وبكرة عنا تنزيلات مش موجودة بولا محل كهرباء بالبلاد غير بس بمحل واحد، محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. اكتب على الويز، اكتب على الويز محسني حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. يوم افتتاح جنوني اليوم وبكرة، وبعد بكرة مش راح يكون في عنا التنزيلات هاي الموجودة. كل القطع الكهربائية الموجودة بمحسني حشمال باركة صفون الناصرة هي بتنزيلات مخيفة، تنزيلات رهيبة، مهرجان من الناس، الكل جاي يستغل الفرصة ليشتري أغراض الكهرباء اللي عليها تنزيلات. طبعا كل أغراض الكهرباء عليها تنزيلات، وطبعا وكل كل كل بني آدم بيشتري طبعا قطعة كهرباء طبعا كمان بأخذ هدية على المشتريات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة جدا 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل بس، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، كمان في خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نوريستا ب 19 شيكل، براد 4 أبواب فاخر جدا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج ايسر 144 هرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر بس ب 149 شيكل، وميات الادوات الكهربائيه باسعار تنزيلات كسح الاسعار زي ما بنحكي طبعا اليوم وبكره فقط بمحسني حشمال باركة صفون طبعا الناصرة بجانب دباح. تعالوا واستغلوا فرصتكم. كمان مرة بذكر تقدروا تكتبوا على الويز محسني حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح وبتوصلوا لعنا لهون، يعني كرنفال من الناس. كمان مرة كل قطعة موجودة هون بالمحل عليها تنزيلات، استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة فقط اليوم وبكرة. وطبعا نشتغل من 10 الصبح للعشرة بالليل طبعا، وكل أيام الجمعة، جمعة سبت أحد، كل الجمعة بنشتغل من 10 للعشرة. واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، بعد بكرة مش راح، كمان مرة بذكر مش راح يكون في تنزيلات. السبت والأحد آخر يومين تنزيلات موجودة هنا في محسني حشمال باركة صفون الناصرة. وإذا عندكم أي استفسار بتقدروا تتصلوا على 0732540137، كمان مرة 0732540137. طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع موجودة هون ليساعدكم وليعطيكم الخدمة. تعالوا وكونوا كتار، حطوا على الويز باركة صفون الناصرة محسني حشمال وبتوصل لعنا لهون. إلى هنا.

0: مخزني كشفر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال بارك اتسفون الناصر.

بجانب دباح مندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حجمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات وجنون الأسعار هون في محسن حجمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. إن غاز خمس رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غاز غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو. سمعتوا منيح، غسالة هوفر 14 كيلو، اسمعوا السحر، السعر ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، كمان في فريزر بوظة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نروستا ب 19 شيكل، براد إلكترا أربع أبواب فخم جدا ب 1990 شيكل، كمان في شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز فقط ب 249 شيكل، عندنا نينجا جريل ب 699 شيكل، وميكرو جال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، والعديد العديد من التنزيلات ومهرجان المبيعات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا الناس موجودة، الكل أجا يستغل، كمان أنت استغل فرصتك، حط على الويز باركة صفون محسن حشمال باركة صفون الناصرة وتعال لعنا لهون، طاقم كامل ومتكامل من كل الفروع موجودة هون ليساعدوكو. وإذا كمان حابب تستفسر عن أي قطعة كهربائية بتقدر تتصل على 0732540137 كمان مرة 0732540137. دور سيارتك، دور سيارتك، حطه بالويز محسن حشمال الناصرة وبتوصل لعنا لهون. استغلوا فرصتكم زي ما ذكرت انه الفرصة لليوم وغدا فقط لا غير، يوم التنين ما فيش تنزيلات طبعا، تعالوا واستغلوا فرصتكم، مهرجان من المبرعات، مهرجان من التنزيلات هون في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا وكونوا كتار واستغلوا فرصتكم، تعالوا على محسن حشمال باركة صفون طبعا الناصرة بجانب دباح. إلى هنا

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات عنيفة مع مستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة عرة بجنوب غرب جنين، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في وقت سابق اليوم في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة شريف الحسنات قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس. وقال الجيش إن الحسنات كان قائد سرية في كتيبة دير البلح وشكل تهديدا مباشرا لقواته، مضيفا أنه شارك خلال الحرب في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحماس، واستمر مؤخرا في الدفع لتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين كما جاء في بيان الجيش. وإلى الحلبة السياسية، اختتمت القائمة العربية الموحدة مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيب الذي خصص لاختيار مرشحيها للانتخابات المقبلة بمشاركة نحو 1050 من أعضاء الحزب دون تغيير في تركيبة المقاعد الخمسة الأولى. وجاءت القائمة بالترتيب: نائب منصور عباس، وليد طه، وليد الهواشلي، إيمان خطيب ياسين، وياسر حجيرات. وخلال المؤتمر أكد رئيس الموحدة منصور عباس تمسك القائمة باستراتيجية المشاركة السياسية والتأثير من داخل الائتلاف الحكومي، داعيا الأحزاب العربية إلى فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بما يشمل اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف. كما شدد عباس على دعم الاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والصراع، وصدق المؤتمر العام على تفويض النائب منصور عباس وقيادة الموحدة لفحص إمكانية ضم شخصيات مستقلة وخاصة يوآف سيجالوفيتش وفق التفاهمات الأولية بين الطرفين. وإلى الملف السوري، قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارات على مطار أبو الظهر العسكري الواقع شرق محافظة إدلب شمال غرب سوريا لم تكن صحيحة. وتحدث أن إسرائيل حاولت استدراج تركيا ملمحا إلى أن هناك صلة بانتخابات الكنيست المقبلة. بالمقابل، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن توصية تنفيذ الغارة على مطار أبو الظهور في سوريا جاءت من الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخبارية حول أنشطة تركية محتملة في الموقع اعتبرتها إسرائيل تهديدا لأمنها. وأضاف كاتس أن إسرائيل وجهت تحذيرا للقيادة السورية ونقلت المعلومات إلى جهات أمريكية قبل أن يوافق هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ الغارة بعد عدم الاستجابة للتحذير. بقاء في الملف السوري، أدانت وزارة الخارجية السورية الغارة الإسرائيلية في محيط قرية بيجن بريف دمشق ظهر اليوم، معتبرة أنها تشكل انتهاكا للسيادة السورية والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على الطريق الواصل بين مزارع بيجن وقرية بيجن في ريف دمشق. في السياق، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في سوريا قالت إنها استهدفت عنصرا كان يخطط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة أكثر من المعتاد، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأدفأ في المناطق الساحلية والساحلية.

في القدس والجليل الأعلى 21 درجة، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 27، في النقب 24، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سميك أشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، كمان مرة جديدة رجعنا لكم من هون من محصني حشمال باركات صفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات فقط في محصني حشمال باركات صفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا كونوا كتار، تنزيلات خرافية على كل قطعة موجودة هنا بالمحل، تنزيلات خرافية مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء غير بمحل واحد فقط اليوم وفقط غدا في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقط فيه أكبر التنزيلات وجنون الأسعار وكسح الأسعار بقدر أقول في محسن حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. خلينا نسمع هيك بضع من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات. طبعا هون مئات بل آلاف من القطع الكهربائية اللي عليها تنزيلات. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو، ركزوا منيح 9 كيلو غسالة إلكترا ب 899 شيكل بس، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، طبعا عندنا كمان توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14

14 كيلو. اسمعوا منيح، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، سعر زي عن الشكل، مش موجود بولا محل كهرباء غير بمحل واحد، محسن حشمال، بارك صفون الناصرة، بجانب دباحنا كمان كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب. اسمعوا منيح، براد ضخم جدا إلكترا 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل مش أكتر، يعني سعر عن الشيكل، براد عن الشيكل مش أقل من 3-4-5000 شيكل، موجود بمحسنية حشم باركة صفون الناصرة بجانب دباح 1990 شيكل. شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكرو جال 20 لتر فقط ب 149 شيكل. آلاف القطع الكهربائية الموجودة هون في محسن يا حشمال باركة صفون الناصرة يعني بتنزيلات خرافية، تعالوا استغلوا فرصتكم اليوم للساعة 10 وبكرة كمان، آخر يومين من التنزيلات، آخر يومين من القطع الكهربائية اللي مش راح تلاقوها بولا محل. بدك تجهز بيتك، حط على الويز محسنية حشمال باركة صفون الناصرة، أو حط على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصل لعندي لهون. أنا كمان موجود هنا بالدخلة، راح تشوفوني طبعا إذاعة الشمس كمان موجودة موجودة هون وبكل محل، بكل محل حرفيا تنزيلات ضخمة في محسن يا حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كمان حابين تستفسوا عن طريق التليفون كمان بتقدروا تتصلوا على 073-254-0137، كمان مرة 073-254-0137. طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع، من جميع فروع محسن يا حشمال موجود عندنا هنا، من الشمال لا حتى الجنوب موجودين هنا في محسن يا حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح. كونوا كتار، كونوا كتار، تعالوا واستغلوا فرصتكم. إلى هنا.

سنك أصفر. اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديده رجعنا لكم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الاسعار هون في محسني حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. خلينا نسمع مع بعض اكبر التنزيلات وجنون الاسعار هون في محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب 899 شيكل، براد مكتبي بس ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكنة إسبريسو كبسلوت فقط ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمكم نرستا ب 19 شيكل، براد إلكترا ضخم جدا 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هرتز فقط ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات من القطع الكهربائية الموجودة هون وبس اليوم وبس بكرة بتخفيضات جنونية. مهرجان من المبيعات فقط في محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب الدباح. تعالوا كونوا كتار، اكتبوا على ويز محسني حشمال الناصرة أو محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب الدباح وبتوصلوا لعنا لهنا. استغلوا فرصتكم، التنزيلات فقط لليوم وغدا، وكمان احنا موجودين إذاعة الشمس اليوم وغدا، وكنا كمان امبارح تنزيلات رهيبة، كتير ناس أجت واستغلت. دورك ودورك تيجي تستغل فرصة الشراء بالتنزيلات هاي الموجودة لليوم ولبكرة فقط في محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح. وطبعا كل بني آدم بحابب يستفسر بيقدر يتصل على 0732540137 0732540137، اكتب على الويز محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح وبتوصل لعنا لهون إلى هنا.

0: الشاي بمخزن كشمر.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا مره جديد رجعنا لكم كمان مره من محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات وكسح الاسعار فقط في محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكره باخر يومين تنزيلات ضخمه بس بمحل واحد وهو محسنيه شمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا يعني أسعار مهرجان. الناس الموجودة هون واللي أجت استغلت الفرصة بعد عندكو اليوم للساعة 10 بالليل وعندكو بكرة من 10 الصبح لـ10 بالليل. تعالوا واستغلوا فرصتكو لأنه زي هيك أسعار مش راح تلاقوها بولا محل تاني غير بس بمحسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب دباح. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجوده هون في محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصره. غاز 5 رؤوس الكترا فقط ب 555 شيكل. عندنا غساله الكترا 9 كيلو ب 899 شيكل. براد مكتبي ب 355 شيكل. شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل. مكوى بخار الكترا ب 199 شيكل. توستر ب 29 شيكل. غساله هوبر 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل. اسعار مش موجوده بولا محل. كوركنت كهربائي ب 888 شيكل. فريزر بوضه ب 1190 شيكل. ماكينه اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل. خلاط يدوي ب 29 شيكل. كومكوم نوريستا ب 19 شيكل. براد الكترا 4 ابواب فخم جدا. براد الكترا 4 ابواب اسمعوا السعر 1990 شيكل مش موجود بولا محل بس موجود بمحل واحد اللي هو محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. عندنا كمان شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز ب 249 شيكل. نينجا جريل ب 699 شيكل. ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل. وآلاف القطع الكهربائية بتنزيلات خرافية بس بمحل واحد كمان مرة منذكر بمحسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. اكتبوا على الويز محسني حشمال الناصرة أو محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح وبتوصل عنا لهون. إحنا متواجدين هون للساعة 10 اليوم وغدا من 10 الصبح لـ10 بالليل وبعد بكرة كل الأسعار بترجع كيف ما كانت. استغلوا فرصتكو جميع المستمعات والمستمعين تعالوا وجربوا. إحنا متواجدين كمان مرة هنا للساعة 10 بالليل. اللي حابب يستفسر أي استفسار عن طريق الهاتف كمان تقدروا تتصلوا على 073-254-0137 كمان مرة 073-254-0137. طاقم كامل ومتكامل من جميع الفروع محسنيه حشمال موجودة هنا بتساعد الجميع. تعالوا واستغلوا فرصتكو ولغاية الساعة 10 بالليل طبعا محسنيه حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا
0: دمخ من دمخ من داي بمخزن من كشمر.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الحلبة السياسية. اختتمت القائمة العربية الموحدة مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيبة الذي خصص لاختيار مرشح

0: للانتخابات المقبلة بمشاركة نحو 1050 من أعضاء الحزب دون تغيير في تركيبة المقاعد الخمسة الأولى. وجاءت القائمة بالترتيب منصور عباس، وليد طه، وليد الهواشلي، إيمان خطيب ياسين، وياسر حجيرات. وخلال المؤتمر أكد رئيس الموحدة منصور عباس تمسك القائمة باستراتيجية المشاركة السياسية وتأثير من داخل الائتلاف الحكومي، داعياً الأحزاب العربية إلى فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بما يشمل اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف. كما شدد عباس على دعم الاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والصراع. وصدق المؤتمر العام على تفويض النائب منصور عباس وقيادة الموحدة لفحص إمكانية ضم شخصيات مستقلة، وخاصة يؤاف سيجالوفيتش، وفق التفاهمات الأولية بين الطرفين. وإلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات عنيفة مساء اليوم مع مستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة عرابي جنوب غرب جنين، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في وقت سابق اليوم في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة شريف الحسنات، قائد سارية في الجناح العسكري لحركة حماس. وقال الجيش إن الحسنات كان قائد سارية في كتيبة دير البلح وشكل تهديدا مباشرا لقواته، مضيفا أنه شارك خلال الحرب في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحماس، واستمر مؤخرا في الدفع لتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين كما جاء في بيان الجيش. في الملف السوري، قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارات على مطار أبو ظهور العسكري الواقع شرق محافظة إدلب شمال غرب سوريا لم تكن صحيحة. وتحدث أن إسرائيل حاولت استدراج تركيا، ملمحا إلى أن هناك صلة بانتخابات الكنيسة المقبلة. بالمقابل، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن توصية تنفيذ الغارات على مطار أبو الظهور في سوريا جاءت من الجيش الإسرائيلي بعد معلومات استخبارية حول أنشطة تركية محتملة في الموقع اعتبرتها إسرائيل تهديداً لأمنها. وأضاف كاتس أن إسرائيل وجهت تحذيراً إلى القيادة السورية ونقلت المعلومات إلى جهات أمريكية قبل أن يوافق هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ الغارة بعد عدم الاستجابة للتحذير. بقاء في الملف السوري، أدانت وزارة الخارجية السورية الغارة الإسرائيلية في محيط قرية بيت جن بريف دمشق ظهر اليوم، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للسيادة السورية والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على الطريق الواصل بين مزارع بيت جن وقرية بيت جن في ريف دمشق. في السياق، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارة قائلا إنها استهدفت عنصرا كان يخطط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. وفي لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مرتفع علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان بالتزامن مع غارة إسرائيلية استهدفت مجددا وادي صربين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة أكثر من المعتاد، وفي ساعة الليل تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية وأدفأ في المناطق السهلية والساحلية. درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 21 درجة، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 27، النقب 24، أما في إيلات 28 درجة لهذه الليلة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. دمتم بخير، بأمان الله، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل

لعنده فرحنا قال دعانا الزين لعنده فرحنا وضعنا حنة

غنا حنت الفرحة يابا فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجنة مثل حبيب مع حبيبه.
1: لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا على محمد
2: مكحولة العادلة الله عليك.
3: يابا أهلا بتشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بتشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة يابا المهموم حلوا. حلوا يفرح العريس حسن علي لك حلوا.

يا حسن شباب مدينة حلب يا بجاءوا يغنوا إلك يا حسن شباب مدينة حلب.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.